من هيبة الهياكل، من روعة المعابد، من مصيف الآلهة، من بيت مري، راديو دلتا لكل شبر وشخص من لبنان.

0: AM on Radio Delta Lebanon,
1: the heartbeat of the Middle East.
2: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
3: قال من وين بيجي ستريس؟
4: بلشنا؟ هدي
3: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
4: طيب هدي
3: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك.
4: أنا معك هدي
3: يا خيف. وتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للموتور وفوق طاقة شمسية
4: شمسنا هدي
3: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة.
4: معي خبر هدي
3: يا خيي شو بيك نازل فيي. هدي هدي
5: هدي هالحبة من ستريس فري وما تعمل من الحبة قبة. ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب، بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة. ستريس فري حبة تما تعمل قبة، متوفر بكل الصيدليات من لبنان لكل العالم. وهلأ مع صوت وصورة تابعوا برامجنا من خلال تطبيق راديو دلتا لبنان وراديو دلتا دوت اف ام. نزلوا التطبيق من خلال جوجل بلاي او ابل ستور وشاهدوا راديو دلتا على التي في او تي في بوكس او الموبايل مع اجمل واجدد الفيديو كليبس وصوره وصوت فول اتش دي. راديو دلتا معكم من لبنان لكل العالم.
6: يا ويلي ملا شوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
7: شو سكور؟
6: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
7: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
8: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة العم يلعبوا فيها؟
7: انتو ولا كلمة بس حسابكم معنا سبت الجاي
6: بده يرجع المونديال يرقص سامبا.
7: السامبا قال لك هو دفك انزا بيعرف
9: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني.
7: طب خبرونا شو بصير. ايه
6: ما قلنالك ركب كيبل فيجن.
10: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كابل فيجن كاس العالم لكل العالم.
7: لك ايه ولك يسلم يا بطل.
0: Back to the music. Delta FM Lebanon.

0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
1: أنا كبرت ببيت خلاني أضحك كل يوم وقضي كل أوقاتي مبسوطة.
2: أنا كبرت بعائلة ربتني وحبتني وعلمتني كيف عيش مع غيري.
3: أنا كبرت بجو دعمني وشجعني ووصلني لمحل ما أنا اليوم.
4: أنا كبرت بالأسواس لأنه أنتو دايماً حدنا.
5: بفضل دعمكن نحن استمرينا أكثر من 50 سنة. خليكن حدنا لنستمر. فيكن تتواصلوا معنا على 71-86-8617 أو تزوروا موقعنا الإلكتروني sos.org.lb sos.org.lb.
6: خلاص ما بقى تقول الانترنت عندي بطيء، شو رأيك تخلص من هالهم وتدق لأسرع وأوفر انترنت سيرفيس بروفايدر بلبنان مع انرجي بريدج. موفي نايت every night، that counter بعيد عن الراوتر، online meeting مع مديرك الثقيل على السريع، وإذا أنت المدير الإنترنت عندك لح يطير. We provide high quality internet services all over Lebanon for your home, business and gaming lounge. Follow us on Instagram Energy Bridge Telecom and visit our website energybridge.net.
7: لإعلاناتكم على راديو دلتا، الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 7676076.
8: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
9: شو سكور؟
8: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
9: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
10: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
9: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
8: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
9: السامبا قال لك هو دفكي انسى بيعرف
11: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
9: طب خبرونا شو بصير ايه
8: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
12: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
9: لك ايه ولك يسلم يا بطل
0: Back to the music Delta FM Lebanon.

0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
1: أنا كبرت ببيت خلاني أضحك كل يوم وأقضي كل أوقاتي مبسوطة.
2: أنا كبرت بعائلة ربتني وحبتني وعلمتني كيف عيش مع غيري.
3: أنا كبرت بجو دعمني وشجعني ووصلني لمحل ما أنا اليوم.
4: أنا كبرت بالأسواس لأنه أنتو دايماً حدنا.
5: بفضل دعمكن نحن استمرينا أكتر من 50 سنة. خليكن حدنا لنستمر. فيكن تتواصلوا معنا على 71-86-8617 أو تزوروا موقعنا الإلكتروني sos.org.lb sos.org.lb.
6: قال من وين بيجي ستريس؟
7: بلشنا؟ هدي
6: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
7: طيب هدي
6: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك.
7: أنا معك هدي
6: يا خيف وتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للموتور وفوق طاقة شمسية
7: شمسنا هدي
6: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة
7: معي خبر هدي
6: يا خيي شو بيك نازل فيي هدي هدي
8: هدي هالحبة من ستريس فري وما تعمل من الحبة قبة. ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغاندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة. ستريس فري حبة ما تعمل قبة متوفر بكل الصيدليات. لإعلاناتكم على راديو دلتا الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 76 76 0 76.
0: Back to the music. Delta FM Lebanon.

من هيبة الهياكل، من روعة المعابد، من مصيف الآلهة، من بيت مري، راديو دلتا لكل شبر وشخص من لبنان.

0: on Radio Delta Lebanon,
1: the heartbeat of the Middle East.
0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
2: لإعلاناتكم على راديو دلتا الرجاء الاتصال بشركة بابل سكرين على 767-06-76. من لبنان لكل العالم، وهلأ مع صوت وصورة. تابعوا برامجنا من خلال تطبيق راديو دلتا لبنان وراديو دلتا دوت اف ام. نزلوا التطبيق من خلال جوجل بلاي أو أبل ستور، وشاهدوا راديو دلتا على التي في أو تي في بوكس أو الموبايل مع أجمل وأجدد الفيديو كليبس وصورة وصوت فول اتش دي. راديو دلتا معكم من لبنان لكل العالم.
3: يا ويلي ملا شوط السنة المونديال لنا، ما حدا يناقش
4: شو سكور
3: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا.
4: ما قلكوا شي انتو، شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
5: يخسروا وبيشبعوا خسارة، شو هيدي تشكيلة العم يلعبوا فيها؟
4: انتو ولا كلمة، بس حسابكن معنا سبت الجاي
3: بده يرجع المونديال يرقص سامبا.
4: السامبا قال لك هو دفك انسو عم يعرف.
6: لا فوتوا بلش الشوط الثاني.
4: طب خبرونا شو بصير. ايه
3: ما قلنالك ركب كيف الفيجن.
7: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كابل فيجن، كاس العالم لكل العالم.
4: لك ايه ولك يسلم يا بطل.
8: خلاص ما بقى تقول الانترنت عندي بطيء، شو رايك تخلص من هالهم وتدق لاسرع واوفر انترنت سيرفيس بروفايدر بلبنان مع انرجي بريدج. Movie night every night. That counter بعيد عن الراوتر. Online meeting مع مديرك الثقيل على السريع. وإذا أنت المدير، الإنترنت عندك رح يطير. We provide high quality internet services all over Lebanon for your home, business and gaming lounge. Follow us on Instagram Energy Bridge Telecom and visit our website energybridge.net.
0: Back to the music. Delta FM Lebanon.

اللي بعد المنطقي والله لا تنهو تنلي على الأرض الآن

0: لمحو العار حيف العدو والغنية وحدة لأرض بتلبق الأشعار.
1: عيون مبلج ورقة تلبق الأشعار.
2: مسكوهن
1: عيون مبلج ورقة
2: يعيش مولانا المتسلط.
1: يعيش
0: بس نهولي الاحتفال.

0: after the break. Delta FM Lebanon.
1: خلاص ما بقى تقولي الانترنت عندي بطيء، شو رأيك تخلص من هالهم وتدق لأسرع وأوفر انترنت سيرفيس بروفايدر بلبنان مع انرجي بريدج. موفي نايت every night، that counter بعيد عن الراوتر، online meeting مع مديرك الثقيل على السريع، وإذا أنت المدير الإنترنت عندك رح يطير. We provide high quality internet services all over Lebanon for your home, business and gaming lounge. Follow us on Instagram Energy Bridge Telecom and visit our website energybridge.net.
2: أنا كبرت ببيت خلاني أضحك كل يوم وقضي كل أوقاتي مبسوطة.
3: أنا كبرت بعائلة ربتني وحبتني وعلمتني كيف عيش مع غيري.
4: أنا كبرت بجو دعمني وشجعني ووصلني لمحل ما أنا اليوم.
5: أنا كبرت بالأسواس لأنه أنتو دايماً حدنا.
6: بفضل دعمكن نحن استمرينا أكتر من 50 سنة، خليكن حدنا لنستمر. فيكن تتواصلوا معنا على 71-86-8617 أو تزوروا موقعنا الإلكتروني sos.org.lb sos.org.lb.
7: قال من وين بيجي ستريس؟
8: بلشنا؟ هدي
7: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
8: طيب هدي
7: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك.
8: أنا معك هدي
7: يا خيف وتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للموتور وفوق طاقة شمسية
8: شمسنا هدي
7: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة
8: معي خبر هدي
7: يا خيي شو بيك نازل فيي هدي هدي
9: هدي هالحبة من ستريس فري وما تعمل من الحبة قبة. ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغاندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب، بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة. ستريس فري حبة تما تعمل قبة، متوفر بكل الصيدليات.
0: Back to the music. Delta FM Lebanon.

حساته وعم بدق بوابي وجاي اغلى حبابي عجناح الهام.

تكذب عليا يا هل ترى العاشق ايامه هنيه قولوا لي حقايق لا تكذب عليا طمني

0: after the break. Delta FM Lebanon.
1: يا ويلي من لشوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور
1: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان
3: يخسروا وبيشبعوا خساره شو هيدي التشكيله اللي عم يلعبوا فيها
2: انتو ولا كلمه بس حسابكم معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يورو السامبا
2: السامبا قال لك هو دفكه انسى بيعرف
4: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: طب خبرونا شو بصير ايه
1: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه ولك يسلم يا بطل
6: لإعلاناتكم على راديو دلتا الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 7676076
7: قال من وين بيجي ستريس؟
8: بلشنا؟ هدي
7: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك
8: طيب هدي
7: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك
8: أنا معك هدي
7: يا خيف وتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للمطار وفوق طاقة شمسية
8: شمسنا هدي
7: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة
8: معي خبر هدي
7: يا خيي شو بيك نازل فيي هدي هدي
6: هدي هالحبة من ستريس فري وما تعمل من الحبة قبة ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغاندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة ستريس فري حبة ما تعمل قبة متوفر بكل الصيدليات
0: Back to the music Delta FM Lebanon

شوي خلي نص الحمام طرح على عيونك شمسه.

0: جديد تيارا شطارة.
1: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
2: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيل العميل عمو فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
2: السامبا قالك هو دفك انسى بيعرف
4: لا تفوتوا بلش الشوط الثاني
2: طب خبرونا شو بصير ايه
1: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
0: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه ولك يسلم يا بطل
0: لإعلاناتكم على راديو دلتا الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 76 76 0 76 من لبنان لكل العالم وهلأ مع صوت وصورة تابعوا برامجنا من خلال تطبيق راديو دلتا لبنان وراديو دلتا دوت اف ام نزلوا التطبيق من خلال جوجل بلاي أو أبل ستور وشاهدوا راديو دلتا على التي في أو تي في بوكس أو الموبايل مع أجمل وأجدد الفيديو كليبس وصورة وصوت فول اتش دي راديو دلتا معكم من لبنان لكل العالم
5: أنا كبرت ببيت خلينا أضحك كل يوم وقضي كل أوقاتي مبسوطة
6: أنا كبرت بعائلة ربتني وحبتني وعلمتني كيف عيش مع غيري
7: أنا كبرت بجو دعمني وشجعني ووصلني لمحل ما أنا اليوم
8: أنا كبرت بالأسواس لأنه أنتو دايماً حدنا
9: بفضل دعمكن نحن استمرينا أكتر من 50 سنة خليكن حدنا لنستمر فيكن تتواصلوا معنا على 71-86-8617 أو تزوروا موقعنا الإلكتروني sos.org.lb sos.org.lb
10: Back to the music. Delta FM Lebanon.

0: FM Lebanon.
1: خلاص ما بقى تقولي الانترنت عندي بطيء، شو رأيك تخلص من هالهم وتدق لأسرع وأوفر انترنت سيرفيس بروفايدر بلبنان مع Energy Bridge. Movie night every night. That counter بعيد عن الراوتر. Online meeting مع مديرك الثقيل على السريع. وإذا أنت المدير الإنترنت عندك رح يطير. We provide high quality internet services all over Lebanon for your home, business and gaming lounge. Follow us on Instagram Energy Bridge Telecom and visit our website energybridge.net.
2: قال من وين بيجي ستريس؟
3: بلشنا؟ هدي
2: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
3: طيب هدي
2: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك.
3: أنا معك هدي
2: يا خيف وتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للموتور وفوق طاقة شمسية
3: شمسنا هدي
2: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة
3: معي خبر هدي
2: يا خيي شو بيك نازل فيي هدي هدي
4: هدي هالحبة من ستريس فري وما تعمل من الحبة قبة ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغاندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة ستريس فري حبة تما تعمل قبة متوفر بكل الصيدليات
5: أنا كبرت ببيت خليني أضحك كل يوم وقضي كل أوقاتي مبسوطة
6: أنا كبرت بعائلة ربتني وحبتني وعلمتني كيف عيش مع غيري
7: أنا كبرت بجو دعمني وشجعني ووصلني لمحل ما أنا اليوم
8: أنا كبرت بالأسواس لأنه أنتو دايماً حدنا
9: بفضل دعمكن نحن استمرينا أكتر من 50 سنة خليكن حدنا لنستمر فيكن تتواصلوا معنا على 71-86-8617 أو تزوروا موقعنا الإلكتروني sos.org.lb sos.org.lb
4: لإعلاناتكم على راديو دلتا الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 7676076
0: Back to the music Delta FM Lebanon
10: Rotana.

0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
1: يا ويلي من لشوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يورو السامبا
2: السامبا قال لك هو دفكي قال شو بيعرف
4: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: طب خبرونا شو بصير ايه؟
1: ما قلنالك ركب كيف الفيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: ولك ايه ولك يسلم يا بطل
6: من لبنان لكل العالم وهلا مع صوت وصوره تابعوا برامجنا من خلال تطبيق راديو دلتا لبنان وراديو دلتا دوت اف ام نزلوا التطبيق من خلال جوجل بلاي او ابل ستور وشاهدوا راديو دلتا على التي في او تي في بوكس او الموبايل مع اجمل واجدد الفيديو كليبس وصوره وصوت فول اتش دي راديو دلتا معكم من لبنان لكل العالم
7: نيو on Radio Delta.

0: جديد دومينيك حوراني أبو بصلة
1: من لبنان لكل العالم. وهلأ مع صوت وصورة تابعوا برامجنا من خلال تطبيق راديو دلتا لبنان وراديو دلتا دوت اف ام. نزلوا التطبيق من خلال جوجل بلاي أو أبل ستور وشاهدوا راديو دلتا على التي في أو تي في بوكس أو الموبايل مع أجمل وأجدد الفيديو كليبس وصورة وصوت فول اتش دي. راديو دلتا معكم من لبنان لكل العالم.
2: Back to the music. Delta FM Lebanon.

هيبة الهياكل، من روعة المعابد. من مصيف الآلهة، من بيت مري، راديو دلتا، لكل شبر وشخص من لبنان.

0: It's 12 p.m. on Radio Delta Lebanon,
1: the heartbeat of the Middle East.
0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
2: أنا كبرت ببيت خليني أضحك كل يوم وأقضي كل أوقاتي مبسوطة.
3: أنا كبرت بعائلة ربتني وحبتني وعلمتني كيف عيش مع غيري.
4: أنا كبرت بجو دعمني وشجعني ووصلني لمحل ما أنا اليوم.
5: أنا كبرت بالأسواس لأنه أنتو دايماً حدنا.
6: بفضل دعمكن نحن استمرينا أكثر من 50 سنة. خليكن حدنا لنستمر. فيكن تتواصلوا معنا على 71-86-8617 أو تزوروا موقعنا الإلكتروني sos.org.lb sos.org.lb.
7: قال من وين بيجي ستريس؟
8: بلشنا؟ هدي
7: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
8: طيب هدي
7: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك.
8: أنا معك هدي
7: يا خيف وتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للموتور وفوق طاقة شمسية
8: شمسنا هدي
7: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة
8: معي خبر هدي
7: يا خيي شو بيك نازل فيي هدي هدي
9: هدي هالحبة من ستريس فري وما تعمل من الحبة قبة. ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغاندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة. ستريس فري حبة ما تعمل قبة متوفر بكل الصيدليات.
10: New on Radio Delta.

0: ميكساتا مع ألدو، السبت الساعة 10 المساء والأحد 5 بعد الظهر.
1: Back to the music. Delta FM Lebanon.
2: Radio Delta. Oldies from the 70s, 80s and 90s.

0: جديد تيارا شطارة.
1: دقيقة من وقتك بيعملوا فرق بحياة طفل عم بحارب السرطان. بعتوا هلأ CCCL على 11-05 وتبرعوا ب100,000 ليرة لمركز سرطان الأطفال بلبنان. وهلأ دورك تساعد لأنه السرطان ما بينطر.
0: من لبنان لكل العالم، وهلأ مع صوت وصورة. تابعوا برامجنا من خلال تطبيق راديو دلتا لبنان وراديو دلتا دوت اف ام. نزلوا التطبيق من خلال جوجل بلاي او ابل ستور وشاهدوا راديو دلتا على التي في او تي في بوكس او الموبايل مع اجمل واجدد الفيديو كليبس وصورة وصوت فول اتش دي. راديو دلتا معكم من لبنان لكل العالم.
2: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
3: شو سكور؟
2: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
3: ما قلفوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
4: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
3: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
2: بده يرجع المونديال يروس سامبا
3: السامبا قال لك هو دفكي انسى بيعرف
5: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
3: تبقوا خبرونا شو بصير ايه؟
2: ما قلنالك ركب كيبل فيجن.
0: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كابل فيجن كاس العالم لكل العالم.
3: ولك ايه ولك يسلم يا بطل.
6: خلاص ما بقى تقول الانترنت عندي بطيء، شو رايك تخلص من هالهم وتدق لاسرع واوفر انترنت سيرفيس بروفايدر بلبنان مع انرجي بريدج. Movie night, every night. That counter, بعيد عن الراوتر. Online meeting مع مديرك الثقيل على السريع. وإذا أنت المدير، الإنترنت عندك رح يطير. We provide high-quality internet services all over Lebanon for your home, business, and gaming lounge. Follow us on Instagram, Energy Bridge Telecom, and visit our website, energybridge.net.
7: Music. Delta FM Lebanon.
8: Radio Delta. Oldies from the 70s, 80s, and 90s.

0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
1: يا ويلي من لاشوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
2: ما قلفوشي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بدنا يرجع المونديال يورو السامبا
2: السامبا قال لك هو دفك انزو ابي عارف
4: لا فوتو بلش الشوط الثاني
2: طب خبرونا شو بصير ايه؟
1: ما قلنالك ركب كيف الفيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه ولك يسلم يا بطل
6: دقيقه من وقتك بيعملوا فرق بحياه طفل عم بيحارب السرطان بعتوا هلأ CCCL على 1105 وتبرعوا ب 100,000 ليرة لمركز سرطان الأطفال بلبنان وهلأ دورك تساعد لأنه السرطان ما بينطر
7: قال من وين بيجي ستريس؟
8: بلشنا؟ هدي
7: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك
8: طيب هدي
7: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك
8: أنا معك هدي
7: يا خيف وتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للموتور وفوق طاقة شمسية
8: شمسنا هدي
7: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة
8: معي خبر هدي
7: يا خيي شو بيك نازل فيي هدي هدي
9: هدي هالحبة من ستريس فري وما تعمل من الحبة قبة ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغاندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة ستريس فري حبة ما تعمل قبة متوفر بكل الصيدليات لإعلاناتكم على راديو دلتا الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 7676076
0: Back to the music Delta FM Lebanon
9: من هيبة الهياكل من روعة المعابد من مصيف الآلهة من بيت مري راديو دلتا لكل شبر وشخص من لبنان

0: It's 1 p.m. on Radio Delta Lebanon,
1: the heartbeat of the Middle East.
0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
2: لإعلاناتكم على راديو دلتا الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 767-0776.
3: New on Radio Delta.

0: ميكساتا مع إلدو السبت الساعة 10 المساء والأحد 5 بعد الظهر.
1: أنا كبرت ببيت خليني أضحك كل يوم وقضي كل أوقاتي مبسوطة.
2: أنا كبرت بعائلة ربتني وحبتني وعلمتني كيف عيش مع غيري.
3: أنا كبرت بجو دعمني وشجعني ووصلني لمحل ما أنا اليوم.
4: أنا كبرت بالأسواس لأنه أنتو دايماً حدنا.
5: بفضل دعمكن نحن استمرينا أكثر من 50 سنة. خليكن حدنا لنستمر. فيكن تتواصلوا معنا على 71-86-8617 أو تزوروا موقعنا الإلكتروني sos.org.lb sos.org.lb. Back to the music. Delta FM Lebanon.

جديد. كارول سميحة، طمني. New on Radio Delta.

0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
1: من لبنان لكل العالم. وهلأ مع صوت وصورة. تابعوا برامجنا من خلال تطبيق راديو دلتا لبنان وراديو دلتا دوت اف ام. نزلوا التطبيق من خلال جوجل بلاي او ابل ستور وشاهدوا راديو دلتا على التي في او تي في بوكس او الموبايل مع اجمل واجدد الفيديو كليبس وصورة وصوت فول اتش دي. راديو دلتا معكم من لبنان لكل العالم.
2: قال من وين بيجي ستريس؟
3: بلشنا؟ هدي
2: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
3: طيب هدي
2: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك.
3: أنا معك هدي
2: يا خيف. وتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للموتور وفوق طاقة شمسية
3: شمسنا هدي
2: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة.
3: معي خبر هدي
2: يا خيي شو بيك نازل فيي. هدي هدي
1: هدي هالحبة من ستريس فري وما تعمل من الحبة قبة. ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب، بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة. ستريس فري حبة تما تعمل قبة، متوفر بكل الصيدليات.
4: New on Radio Delta.

0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
1: يا ويلي من لشوط السن المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
2: ما قلكم شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكم معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
2: السامبا قالك هو دافك انسى بيعرف
4: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: طيب خبرونا شو بصير ايه؟
1: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: ولك ايه ولك يسلم يا بطل
6: خلاص ما بقى تقول الانترنت عندي بطيء شو رايك تخلص من هالهم وتدق لاسرع واوفر انترنت سيرفيس بروفايدر بلبنان مع انرجي بريدج Movie night every night. That counter, بعيد عن الراوتر. Online meeting مع مديرك الثقيل على السريع. وإذا أنت المدير, الإنترنت عندك رح يطير. We provide high quality internet services all over Lebanon for your home, business, and gaming lounge. Follow us on Instagram, Energy Bridge Telecom, and visit our website, energybridge.net.
7: قال من وين بيجي ستريس؟
8: بلشنا؟ هدي
7: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك
8: طيب هدي
7: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك
8: أنا معك هدي
7: يا خيف وتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للموتور وفوق طاقة شمسية
8: شمسنا هدي
7: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة
8: معي خبر هدي
7: يا خيي شو بيك نازل فيي هدي هدي
9: هدي هالحبة من ستريس فري وما تعمل من الحبة قبة ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة ستريس فري حبة ما تعمل قبة متوفر بكل الصيدليات
10: دقيقة من وقتك بيعملوا فرق بحياة طفل عم بيحارب السرطان بعتوا هلأ CCCL على 11-05 وتبرعوا ب100,000 ليرة لمركز سرطان الأطفال بلبنان وهلأ دورك تساعد لأنه السرطان ما بيقف

وكلامهم يبقى عليك وانت انت انت ده.

0: 3 p.m. on Radio Delta Lebanon,
1: the heartbeat of the Middle East.
0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
2: من لبنان لكل العالم. وهلأ مع صوت وصورة. تابعوا برامجنا من خلال تطبيق راديو دلتا لبنان وراديو دلتا دوت اف ام. نزلوا التطبيق من خلال جوجل بلاي او ابل ستور وشاهدوا راديو دلتا على التي في او تي في بوكس او الموبايل مع اجمل واجدد الفيديو كليبس وصورة وصوت فول اتش دي. راديو دلتا معكم من لبنان لكل العالم.
3: يا ويلي ملا شوط السنه المونديال لنا ما حدا يناقش
4: شو سكور
3: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
4: ما قلكم شيء انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان
5: يخسروا وبيشبعوا خساره شو هيدي تشكيله اللي عم يلعبوا فيها
4: انتو ولا كلمه بس حسابكم معنا سبت الجاي
3: بده يرجع المونديال يورو السامبا
4: السامبا قال لك هو دفك انسى بيعرف
6: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
4: طب خبرونا شو بصير ايه
3: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
7: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
4: لك ايه ولك يسلم يا بطل
8: خلاص ما بقى تقول الانترنت عندي بطيء شو رايك تخلص من هالهم وتدق لاسرع واوفر انترنت سيرفيس بروفايدر بلبنان مع انرجي بريدج Movie night every night. That counter, بعيد عن الراوتر. Online meeting مع مديرك الثقيل على السريع. وإذا أنت المدير, الإنترنت عندك رح يطير. We provide high quality internet services all over Lebanon for your home, business, and gaming lounge. Follow us on Instagram, Energy Bridge Telecom, and visit our website, energybridge.net.
9: Ladies and gentlemen, are you ready?

0: ميكساتا مع ألدو، السبت الساعة 10 المساء والأحد 5 بعد الظهر. لإعلاناتكم على راديو دلتا، الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 7676076.
1: Back to the music. Delta FM Lebanon.
2: New on Radio Delta.
3: جديد كارول سميحة، طمني.

0: جديد. كارول سميحة، طمني. New on Radio Delta.
1: شوفي شعر سهل.
2: لا بطل فيه، اسمعي هيدي. وانا طالع بالطلعة لقاني ابو طلعة، وانا نازل بالنزلة لقاني ابو بصلة.

0: راديو دلتا.
1: جديد تيارا شطارة.
0: نيو نيو اون راديو دلتا.
2: مش فاضي انا كل ده، ما تفوق لي يا بابا انا بيجري مني رواد، ما تكلمنيش مش فارقه.

0: سلطة
1: جديد تيارة شطارة
2: مش قادر كل ده ما تفرق يا بابا انا بيجري مني رواق ما تكلمنيش مش فارقة

0: Delta FM Lebanon.
1: قال من وين بيجي ستريس؟
2: بلشنا؟ هدي
1: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
2: طيب هدي
1: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك.
2: أنا معك هدي
1: يا خيف وتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للموتور وفوق طاقة شمسية
2: شمسنا هدي
1: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة
2: معي خبر هدي
1: يا خيي شو بيك نازل فيي هدي هدي
3: هدي هالحبة من ستريس فري وما تعمل من الحبة قبة ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغاندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة ستريس فري حبة ما تعمل قبة متوفر بكل الصيدليات
4: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
5: شو سكور؟
4: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
5: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
6: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
5: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
4: بده يرجع المونديال يروس سامبا
5: السامبا قالك هو دبك انسى بيعرف
7: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
5: خبرونا شو بصير ايه؟
4: ما قلنالك ركب كيف الفيجن
8: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
5: لك ايه لك يسلم يا بطل
9: دقيقه من وقتك بيعملوا فرق بحياه طفل عم بيحارب السرطان بعتوا هلأ CCCL على 1105 وتبرعوا ب 100,000 ليرة لمركز سرطان الأطفال بلبنان وهلأ دورك تساعد لأنه السرطان ما بينطر
10: خلاص ما بقى تقول الإنترنت عندي بطيء شو رأيك تخلص من هالهم ودق لأسرع وأوفر إنترنت سيرفيس بروفايدر بلبنان مع Energy Bridge Movie night, every night. That counter, بعيد عن الراوتر. Online meeting مع مديرك الثقيل على السريع. وإذا أنت المدير, الإنترنت عندك رح يطير. We provide high-quality internet services all over Lebanon for your home, business, and gaming lounge. Follow us on Instagram, Energy Bridge Telecom, and visit our website, energybridge.net.
0: Back to the music. Delta FM Lebanon.

غبت اللي كيف قدرت تجبرني عالاستسلام كيف عني غبت اللي كيف قدرت

0: after the break. Delta FM Lebanon.
1: يا ويلي من لشوط السن المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
2: ما قلكم شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكم معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
2: السامبا قالك هو دفكي انسى بيعرف
4: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: طيب خبرونا شو بصير ايه؟
1: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: ولك ايه ولك يسلم يا بطل
6: لإعلاناتكم على راديو دلتا الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 76 76 0 76
7: New on Radio Delta.

0: جديد كارول سميحة. طمني.
1: من لبنان لكل العالم، وهلأ مع صوت وصورة. تابعوا برامجنا من خلال تطبيق راديو دلتا لبنان وراديو دلتا دوت اف ام. نزلوا التطبيق من خلال جوجل بلاي او ابل ستور، وشاهدوا راديو دلتا على التي في او تي في بوكس او الموبايل مع اجمل واجدد الفيديو كليبس وصورة وصوت فول اتش دي. راديو دلتا، معكم من لبنان لكل العالم.
2: دقيقة من وقتك بيعملوا فرق بحياة طفل عم بيحارب السرطان. بعتوا هلأ CCCL على 1105 وتبرعوا ب 100,000 ليرة لمركز سرطان الأطفال بلبنان. وهلأ دورك تساعد، لأنه السرطان ما بينطر.
3: خلاص ما بقى تقولي الانترنت عندي بطيء، شو رأيك تخلص من هالهم وتدق لأسرع وأوفر انترنت سيرفيس بروفايدر بلبنان مع انرجي بريدج. موفي نايت every night، that counter بعيد عن الراوتر، online meeting مع مديرك الثقيل على السريع، وإذا أنت المدير الإنترنت عندك لح يطير. We provide high quality internet services all over Lebanon for your home, business and gaming lounge. Follow us on Instagram Energy Bridge Telecom and visit our website energybridge.net.
4: أنا كبرت ببيت خليني أضحك كل يوم وقضي كل أوقاتي مبسوطة.
5: أنا كبرت بعائلة ربتني وحبتني وعلمتني كيف عيش مع غيري.
6: أنا كبرت بجو دعمني وشجعني ووصلني لمحل ما أنا اليوم.
7: أنا كبرت بالأسواس لأنه أنتو دايماً حدنا.
8: بفضل دعمكن نحن استمرينا أكتر من 50 سنة، خليكن حدنا لنستمر. فيكن تتواصلوا معنا على 71-86-8617 أو تزوروا موقعنا الإلكتروني sos.org.lb sos.org.lb.
9: Ladies and gentlemen, are you ready? This

0: be back after the break. Delta FM Lebanon.
1: يا ويلي من لشوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
2: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يورو السامبا
2: السامبا قال لك هو دافك انسى بيعرف
4: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: طب خبرونا شو بصير ايه؟
1: ما قلنالك ركب كيف الفيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه لك يسلم يا بطل
6: دقيقه من وقتك بيعملوا فرق بحياه طفل عم بيحارب السرطان بعتوا هلا CCCL على 1105 وتبرعوا ب 100,000 ليرة لمركز سرطان الأطفال بلبنان. وهلا دورك تساعد لأنه السرطان ما بينطر.
7: قال من وين بيجي ستريس؟
8: بلشنا؟ هدي
7: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
8: طيب هدي
7: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك.
8: أنا معك. هدي
7: يا خيف وتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للموتور وفوق طاقة شمسية
8: شمسنا هدي
7: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة
8: معي خبر هدي
7: يا خيي شو بيك نازل فيي هدي هدي
9: هدي هالحبة من ستريس فري وما تعمل من الحبة قبة ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغاندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة ستريس فري حبة ما تعمل قبة متوفر بكل الصيدليات
10: أنا كبرت ببيت خليني أضحك كل يوم وقضي كل أوقاتي مبسوطة
11: أنا كبرت بعيلة ربتني وحبتني وعلمتني كيف عيش مع غيري
12: أنا كبرت بجو دعمني وشجعني ووصلني لمحل ما أنا اليوم
13: أنا كبرت بالأسواس لأنه أنتو دايماً حدنا
14: بفضل دعمكن نحن استمرينا أكتر من 50 سنة خليكن حدنا لنستمر فيكن تتواصلوا معنا على 71-86-8617 أو تزوروا موقعنا الإلكتروني sos.org.lb sos.org.lb
15: غمضوا عيونكن تخيلوا فنان عظيم أو بطل وإذا بقلكن مبدع فتحوا عيونكن جاهزين؟ الفنان اللي ما بيستسلم لمخاوفه وقلقه مين قده؟ البطل يلي ما بيركز إلا على طموحه وأحلامه مين قده؟ المبدع اللي ما بيوقف قدام ولا عذر مين قده؟ طيب مين حده؟ شوفوا بالميزة امتياز وما تغمضوا عيونكن إذا قدرين تساعدوا مين قدك؟ مين حدك؟ مين قدك؟ أنا حدك سيزوبيل
16: خلاص ما بقى تقول الانترنت عندي بطيء شو رأيك تخلص من هالهم؟ ودق لأسرع وأوفر انترنت سيرفيس بروفايدر بلبنان مع انرجي بريدج Movie night, every night. That counter, بعيد عن الراوتر. Online meeting مع مديرك الثقيل على السريع. وإذا أنت المدير, الإنترنت عندك رح يطير. We provide high-quality internet services all over Lebanon for your home, business, and gaming lounge. Follow us on Instagram, Energy Bridge Telecom, and visit our website, energybridge.net.
0: To the music, Delta FM Lebanon.
17: Lebanon's number one for hit music, 101.7 and 101.9.

0: It's 5 p.m. on Radio Delta Lebanon,
1: the heartbeat of the Middle East.
0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
2: يا ويلي من لشوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش
3: شو سكور؟
2: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
3: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
4: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
3: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
2: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
3: السامبا قال لك هو دبكة انسو عم يعرف
5: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
3: طيب خبرونا شو بصير ايه؟
2: ما قلنالك ركب كيف الفيجن
6: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
3: لك ايه ولك يسلم يا بطل
7: New on Radio Delta

0: جديد تيارا شطارة.
1: خلاص ما بقى تقولي الانترنت عندي بطيء، شو رأيك تخلص من هالهم وتدق لأسرع وأوفر انترنت سيرفيس بروفايدر بلبنان مع انرجي بريدج. موفي نايت افري نايت، ذا كاونتر بعيد عن الراوتر، اونلاين ميتينج مع مديرك الثقيل على السريع، واذا انت المدير الانترنت عندك رح يطير. We provide high-quality internet services all over Lebanon for your home, business, and gaming lounge. Follow us on Instagram, Energy Bridge Telecom, and visit our website, energybridge.net.
2: New on Radio Delta.

0: جديد دومينيك حوراني أبو بصلي.
1: قال من وين بيجي ستريس؟
2: بلشنا؟ هدي
1: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
2: طيب هدي
1: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك.
2: أنا معك هدي
1: يا خيف وتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للموتى وفوق طاقة شمسية
2: شمسنا هدي
1: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة.
2: معي خبر هدي
1: يا خيي شو بيك نازل فيي هدي هدي
3: هدي هالحبة من ستريس فري وما تعمل من الحبة قبة. ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة. ستريس فري حبة ما تعمل قبة متوفر بكل الصيدليات.
4: خلاص ما بقى تقول الانترنت عندي بطيء، شو رأيك تخلص من هالهم وتدق لأسرع وأوفر انترنت سيرفيس بروفايدر بلبنان مع انرجي بريدج. موفي نايت افري نايت، ذا كاونتر بعيد عن الراوتر، اونلاين ميتينج مع مديرك الثقيل على السريع، واذا انت المدير الانترنت عندك رح يطير. We provide high-quality internet services all over Lebanon for your home, business, and gaming lounge. Follow us on Instagram, Energy Bridge Telecom, and visit our website, energybridge.net.
1: قال من وين بيجي ستريس؟
2: بلشنا؟ هدي
1: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
2: طيب هدي
1: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك.
2: أنا معك هدي
1: يا خيف وتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للموتى وفوق طاقة شمسية
2: شمسنا هدي
1: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة.
2: معي خبر هدي
1: يا خيي شو بيك نازل فيي هدي هدي
3: هدي هالحبة من ستريس فري وما تعمل من الحبة قبة. ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة. ستريس فري حبة ما تعمل قبة متوفر بكل الصيدليات. لإعلاناتكم على راديو دلتا الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 76 76 0 76. من لبنان لكل العالم وهلأ مع صوت وصورة. تابعوا برامجنا من خلال تطبيق راديو دلتا لبنان وراديو دلتا دوت اف ام. نزلوا التطبيق من خلال جوجل بلاي أو أبل ستور وشاهدوا راديو دلتا على التي في أو تي في بوكس أو الموبايل مع أجمل وأجدد الفيديو كليبس وصورة وصوت فول اتش دي. راديو دلتا معكم من لبنان لكل العالم.
5: أنا برد ببيت خليني أضحك كل يوم وقضي كل أوقاتي مبسوطة.
6: أنا كبرت بعائلة ربتني وحبتني وعلمتني كيف عيش مع غيري.
7: أنا كبرت بجو دعمني وشجعني ووصلني لمحل ما أنا اليوم.
8: أنا كبرت بالأسواس لأنه أنتو دايماً حدنا.
9: بفضل دعمكن نحن استمرينا أكتر من 50 سنة. خليكن حدنا لنستمر. فيكن تتواصلوا معنا على 71-86-8617 أو تزوروا موقعنا الإلكتروني sos.org.lb sos.org.lb.
10: غمضوا عيونكن، تخيلوا فنان عظيم أو بطل، وإذا بقلكن مبدع فتحوا عيونكن. جاهزين؟ الفنان اللي ما بيستسلم لمخاوفه وقلقه مين قده؟ البطل يلي ما بيركز إلا على طموحه وأحلامه مين قده؟ المبدع اللي ما بيوقف قدام ولا عذر مين قده؟ طيب مين حده؟ شوفوا بالميزة امتياز وما تغمضوا عيونكن إذا قدرين تساعدوا. مين قدك؟ مين حدك؟ مين قدك؟ أنا حدك. سيزوبيل.
11: Back to the music. Delta FM Lebanon.
12: Today's number one hit music station. Delta FM.
13: Ladies and gentlemen, are you ready?

0: Shout out to FM Lebanon.
1: يا ويلي من لشوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور
1: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان
3: يخسروا وبيشبعوا خساره شو هيدي تشكيله اللي عم يلعبوا فيها
2: انتو ولا كلمه بس حسابكم معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
2: السامبا قالك هو دفكه انسى بيعرف
4: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: طب خبرونا شو بصير ايه
1: ما قلنالك ركب كيف الفيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: ولك ايه ركي اسلم يا بطل
6: دقيقة من وقتك بيعملوا فرق بحياة طفل عم بيحارب السرطان بعتوا هلا CCCL على 1105 وتبرعوا ب 100,000 ليرة لمركز سرطان الأطفال بلبنان وهلا دورك تساعد لأنه السرطان ما بينطر
7: خلاص ما بقى تقولي الإنترنت عندي بطيء شو رأيك تخلص من هالهم وتدق لأسرع وأوفر إنترنت سيرفيس بروفايدر بلبنان مع Energy Bridge موفي نايت every night that counter بعيد عن الراوتر online meeting مع مديرك الثقيل على السريع واذا انت المدير الانترنت عندك رح يطير We provide high quality internet services all over Lebanon for your home, business and gaming lounge. Follow us on Instagram Energy Bridge Telecom and visit our website energybridge.net.
8: قال من وين بيجي ستريس
9: بلشنا هدي
8: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك
9: طيب هدي
8: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك
9: أنا معك هدي
8: يا خيف وتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للمطار وفوق طاقة شمسية
9: شمسنا هدي
8: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة
9: معي خبر هدي
8: يا خيي شو بيك نازل فيي هدي هدي
10: هدي هالحبة من ستريس فري وما تعمل من الحبة قبة ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغاندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة ستريس فري حبة ما تعمل قبة متوفر بكل الصيدليات
11: New on Radio Delta

0: جديد تيارا شطارة.
1: قال من وين بيجي ستريس؟
2: بلشنا؟ هدي
1: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
2: طيب هدي
1: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك.
2: أنا معك هدي
1: يا خيف. وتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للموتى وفوق طاقة شمسية
2: شمسنا هدي
1: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة.
2: معي خبر هدي
1: يا خيي شو بيك نازل فيي. هدي هدي
0: هدي هالحبة من ستريس فري. وما تعمل من الحبة قبة. ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغاندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب، بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة. ستريس فري حبة تما تعمل قبة. متوفر بكل الصيدليات. New on Radio Delta.

0: FM Lebanon.
1: دقيقة من وقتك بيعملوا فرق بحياة طفل عم بحارب السرطان. بعتوا هلأ CCCL على 1105 وتبرعوا ب 100,000 ليرة لمركز سرطان الأطفال بلبنان. وهلأ دورك تساعد لأنه السرطان ما بينطر.
2: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
3: شو سكور؟
2: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
3: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
4: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيل اللي عم يلعبوا فيها؟
3: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
2: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
3: السامبا قالك هو دفكي انسى بيعرف
5: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
3: طب خبرونا شو بصير ايه؟
2: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
6: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
3: ولك ايه ولكي اسلم يا بطل
7: قال من وين بيجي ستريس
8: بلشنا هدي
7: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك
8: طيب هدي
7: مصرياتك بالبنك الك بس هني مش معك
8: انا معك هدي
7: يا خيف وتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للمطار وفوق طاقة شمسية
8: شمسنا هدي
7: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة
8: معي خبر هدي
7: يا خيي شو بيك نازل فيي هدي هدي
9: هدي هالحبة من ستريس فري وما تعمل من الحبة قبة ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغاندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة ستريس فري حبة ما تعمل قبة متوفر بكل الصيدليات
10: خلاص ما بقى تقول الانترنت عندي بطيء شو رأيك تخلص من هالهم ودق لأسرع وأوفر انترنت سيرفيس بروفايدر بلبنان مع انرجي بريدج موفي نايت افري نايت ذا كاونتر بعيد عن الراوتر اونلاين ميتينج مع مديرك الثقيل على السريع واذا انت المدير الانترنت عندك رح يطير We provide high-quality internet services all over Lebanon for your home, business, and gaming lounge. Follow us on Instagram, Energy Bridge Telecom, and visit our website, energybridge.net.
11: أنا كبرت ببيت خلاني أضحك كل يوم وأقضي كل أوقاتي مبسوطة.
12: أنا كبرت بعائلة ربتني وحبتني وعلمتني كيف عيش مع غيري.
13: أنا كبرت بجو دعمني وشجعني ووصلني لمحل ما أنا اليوم.
14: أنا كبرت بالأسواس لأنه أنتو دايماً حدنا
15: بفضل دعمكن نحن استمرينا أكتر من 50 سنة خليكن حدنا لنستمر فيكن تتواصلوا معنا على 71-86-8617 أو تزوروا موقعنا الإلكتروني sos.org.lb sos.org.lb
7: قال من وين بيجي ستريس؟
8: بلشنا؟ هدي
7: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك
8: طيب هدي
7: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك
8: أنا معك هدي
7: يا خيف وتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للمطار وفوق طاقة شمسية
8: شمسنا هدي
7: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة
8: معي خبر هدي
7: يا خيي شو بيك نازل فيي هدي هدي
9: هدي هالحبة من ستريس فري وما تعمل من الحبة قبة ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغاندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة ستريس فري حبة ما تعمل قبة متوفر بكل الصيدليات
2: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
3: شو سكور؟
2: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
3: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
4: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيل اللي عم يلعبوا فيها؟
3: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
2: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
3: السامبا قالك هو دفكي انسى بيعرف
5: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
3: طب خبرونا شو بصير ايه؟
2: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
6: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
3: ولك ايه ولك اسلم يا بطل
9: من لبنان لكل العالم وهلا مع صوت وصوره
0: تابعوا برامجنا من خلال تطبيق راديو دلتا لبنان وراديو دلتا دوت اف ام. نزلوا التطبيق من خلال جوجل بلاي او ابل ستور وشاهدوا راديو دلتا على التي في او تي في بوكس او الموبايل مع اجمل واجدد الفيديو كليبس وصوره وصوت فول اتش دي. راديو دلتا معكم من لبنان لكل العالم.
16: Back to the music. Delta FM Lebanon.

0: Radio Delta.
1: جديد تيارا شطارة.
0: New on Radio Delta.

0: جديد كارول سميحة طمني نيو اون راديو دلتا.
1: شوفي شو عرسان.
2: لا بطل فيه. اسمعي هيدي. وانا طالع بالطلعة لقاني ابو طلعة، وانا نازل بالنزلة لقاني ابو بصلة.

0: جديد تيارا ناوي عليه.
1: يا ويلي من لاشوط السن المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
2: ما قلكم شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة العم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكم معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
2: السامبا قال لك هو دفك انسى بيعرف
4: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: طب خبرونا شو بصير ايه؟
1: ما قلنالك ركب كيف الفيجن
0: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه ولك يسلم يا بطل
5: قال من وين بيجي ستريس
6: بلشنا هدي
5: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك
6: طيب هدي
5: مصرياتك بالبنك الك بس هني مش معك
6: انا معك هدي
5: يا خيف وتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للمطار وفوق طاقة شمسية
6: شمسنا هدي
5: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة
6: معي خبر هدي
5: يا خيي شو بيك نازل فيي هدي هدي
0: هدي هالحبة من ستريس فري وما تعمل من الحبة قبة ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغاندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة ستريس فري حبة تما تعمل قبة متوفر بكل الصيدليات

0: صوت دلتا.
1: جديد تيارا شطارة.
2: مش فاضي أنا لكل ده، ما تفوق لي يا بابا أنا بيجري مني رواق، ما تكلمنيش مش فرقة.

0: سلطة.
1: جديد تيارا شطارة.
2: مش فاضي أنا كل ده. ما تفعل يا بابا أنا بيجري مني رواق. ما تكلمنيش مش فرقة.

0: تيارا شطارة.
1: شوفي شو عرسان.
2: لا بطل فيه. اسمعي هيدي. وانا طالع بالطلعة لقاني ابو طلعة، وانا نازل بالنزلة لقاني ابو بصلة.

0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
1: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
2: ما قلكم شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكم معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يروس سامبا
2: السامبا قال لك هو دفكي انسى بيعرف
4: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: طيب خبرونا شو بصير ايه؟
1: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: ولك ايه ولك يسلم يا بطل
6: دقيقة من وقتك بيعملوا فرق بحياة طفل عم بيحارب السرطان بعتوا هلا CCCL على 1105 وتبرعوا ب 100,000 ليرة لمركز سرطان الأطفال بلبنان وهلا دورك تساعد لأنه السرطان ما بينطر
7: خلاص ما بقى تقول الإنترنت عندي بطيء شو رأيك تخلص من هالهم وتدق لأسرع وأوفر إنترنت سيرفيس بروفايدر بلبنان مع Energy Bridge موفي نايت every night that counter بعيد عن الراوتر اونلاين ميتينج مع مديرك الثقيل على السريع واذا انت المدير الانترنت عندك رح يطير We provide high quality internet services all over Lebanon for your home, business and gaming lounge. Follow us on Instagram Energy Bridge Telecom and visit our website energybridge.net
5: من لبنان لكل العالم وهلأ مع صوت وصورة تابعوا برامجنا من خلال تطبيق راديو دلتا لبنان وراديو دلتا دوت اف ام نزلوا التطبيق من خلال جوجل بلاي أو أبل ستور وشاهدوا راديو دلتا على التي في أو تي في بوكس أو الموبايل مع أجمل وأجدد الفيديو كليبس وصورة وصوت فول اتش دي راديو دلتا معكم من لبنان لكل العالم
0: Back to the music Delta FM Lebanon

0: after the break. Delta FM Lebanon.
1: أنا كبرت ببيت خليني أضحك كل يوم وقضي كل أوقاتي مبسوطة.
2: أنا كبرت بعائلة ربتني وحبتني وعلمتني كيف عيش مع غيري.
3: أنا كبرت بجو دعمني وشجعني ووصلني لمحل ما أنا اليوم.
4: أنا كبرت بالأسواس لأنه أنتو دايماً حدنا.
5: بفضل دعمكن نحن استمرينا أكتر من 50 سنة. خليكن حدنا لنستمر. فيكن تتواصلوا معنا على 71-86-8617 أو تزوروا موقعنا الإلكتروني sos.org.lb sos.org.lb.
6: غمضوا عيونكن، تخيلوا فنان عظيم أو بطل، وإذا بقلكن مبدع، فتحوا عيونكن. جاهزين؟ الفنان اللي ما بيستسلم لمخاوفه وقلقه، مين قده؟ البطل يلي ما بيركز إلا عطموحه وأحلامه، مين قده؟ المبدع اللي ما بيوقف قدام ولا عذر، مين قده؟ طيب مين حده؟ شوفوا بالميزة امتياز وما تغمضوا عيونكن إذا قدرين تساعدوا. مين قدك؟ مين حدك؟ مين قدك؟ أنا حدك. سيزوبيل.
7: دقيقة من وقتك بيعملوا فرق بحياة طفل عم بيحارب السرطان. بعتوا هلأ CCCL على 11-05 وتبرعوا بمئة ألف ليرة لمركز سرطان الأطفال بلبنان. وهلأ دورك تساعد لأنه السرطان ما بينطر.
1: أنا كبرت ببيت خليني أضحك كل يوم وقضي كل أوقاتي مبسوطة.
2: أنا كبرت بعائلة ربتني وحبتني وعلمتني كيف عيش مع غيري.
3: أنا كبرت بجو دعمني وشجعني ووصلني لمحل ما أنا اليوم.
4: أنا كبرت بالأسواس لأنه أنتو دايماً حدنا.
5: بفضل دعمكن نحن استمرينا أكتر من 50 سنة. خليكن حدنا لنستمر. فيكن تتواصلوا معنا على 71-86-8617 أو تزوروا موقعنا الإلكتروني sos.org.lb sos.org.lb.
8: New on Radio Delta.

0: جديد. كارول سميحة، طمني.
1: Back to the music. Delta FM Lebanon.
2: خطفوني حنين خطفوني.

0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
1: دقيقة من وقتك بيعملوا فرق بحياة طفل عم بحارب السرطان. بعتوا هلأ CCCL على 11-05 وتبرعوا ب 100,000 ليرة لمركز سرطان الأطفال بلبنان. وهلأ دورك تساعد لأنه السرطان ما بينطر.
2: غمضوا عيونكم، تخيلوا فنان عظيم أو بطل، وإذا بقلكن مبدع فتحوا عيونكن. جاهزين؟ الفنان اللي ما بيستسلم لمخاوفه وقلقه، مين قده؟ البطل يلي ما بيركز إلا عطموحه وأحلامه، مين قده؟ المبدع اللي ما بيوقف قدام ولا عذر، مين قده؟ طيب مين حده؟ شوفوا بالميزة امتياز وما تغمضوا عيونكن إذا قدرين تساعدوا. مين قدك؟ مين حدك؟ مين قدك؟ أنا حدك. سيزوبيل.
3: لإعلاناتكم على راديو دلتا الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 7676076. من لبنان لكل العالم، وهلأ مع صوت وصورة. تابعوا برامجنا من خلال تطبيق راديو دلتا لبنان وراديو دلتا دوت اف ام. نزلوا التطبيق من خلال جوجل بلاي او ابل ستور وشاهدوا راديو دلتا على التي في او تي في بوكس او الموبايل مع اجمل واجدد الفيديو كليبس وصورة وصوت فول اتش دي. راديو دلتا معكم من لبنان لكل العالم.
0: Back to the music. Delta FM Lebanon.
4: Lebanon's number one for hit music. 101.7 and 101.9.
5: Delta FM.
6: New on Radio Delta.
7: جديد كارول سميحة. طمني.

جديد. كارول سميحة طمني. New on Radio Delta.

0: جديد. كارول سميحة، طمني. New on Radio Delta.
1: شوفي شعر سهل.
2: لا بطل فيه. اسمعي هيدي. وانا طالع بالطلعة لقاني ابو طلعة، وانا نازل بالنزلة لقاني ابو بصلة.

0: فوق دلتا.
1: جديد تيارا شطارة.
2: دلتا. مش فاضي أنا كل ده ما تفوق لي يا بابا أنا بيجري مني رواد ما تكلمنيش مش فرقة

0: Delta FM.
1: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
2: يا ويلي من لشوط السن المونديال لنا ما حدا يناقش
3: شو سكور؟
2: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
3: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
4: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيل العميل عم فيها؟
3: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
2: بده يرجع المونديال يروس سامبا
3: السامبا قالك هو دفك انسى بيعرف
5: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
3: طب خبرونا شو بصير ايه؟
2: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
6: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
3: لك ايه ركز لما يا بطل
7: New on Radio Delta

0: جديد كارول سميحة. طمني.
1: دقيقة من وقتك بيعملوا فرق بحياة طفل عم بيحارب السرطان. بعتوا هلأ CCCL على 11-05 وتبرعوا ب100,000 ليرة لمركز سرطان الأطفال بلبنان. وهلأ دورك تساعد لأنه السرطان ما بينطر.
2: أنا كبرت ببيت خلينا أضحك كل يوم وقضي كل أوقاتي مبسوطة.
3: أنا كبرت بعائلة ربتني وحبتني وعلمتني كيف عيش مع غيري.
4: أنا كبرت بجو دعمني وشجعني ووصلني لمحل ما أنا اليوم.
5: أنا كبرت بالأسواس لأنه أنتو دايماً حدنا.
6: بفضل دعمكن نحن استمرينا أكتر من 50 سنة. خليكن حدنا لنستمر. فيكن تتواصلوا معنا على 71-86-8617 أو تزوروا موقعنا الإلكتروني sos.org.lb sos.org.lb.
7: من لبنان لكل العالم وهلأ مع صوت وصورة. تابعوا برامجنا من خلال تطبيق راديو دلتا لبنان وراديو دلتا دوت اف ام. نزلوا التطبيق من خلال جوجل بلاي او ابل ستور وشاهدوا راديو دلتا على التي في او تي في بوكس او الموبايل مع اجمل واجدد الفيديو كليبس وصورة وصوت فول اتش دي. راديو دلتا معكم من لبنان لكل العالم.
8: Back to the music. Delta FM Lebanon.

شي مفيد. لا بدنا نروح وبدنا نهدى شوي وعلى بعض نروح. انا مش عم جرب اطلع انا اصلا فوق. لا لا لا

0: Aede Alaudic.
1: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
2: يا ويلي من لاشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
3: شو سكور؟
2: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
3: ما قلكم شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
4: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
3: انتو ولا كلمة بس حسابكم معنا سبت الجاي
2: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
3: السامبا قال لك هو دفكي انسى بيعرف
5: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
3: طيب خبرونا شو بصير ايه؟
2: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
6: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
3: ولك ايه ولك يسلم يا بطل
7: دقيقة من وقتك بيعملوا فرق بحياة طفل عم بيحارب السرطان بعتوا هلا CCCL على 1105 وتبرعوا ب 100,000 ليرة لمركز سرطان الأطفال بلبنان وهلا دورك تساعد لأنه السرطان ما بينطر
8: New on Radio Delta.

0: جديد كارول سميحة. طمني.
1: خلاص ما بقى تقولي الانترنت عندي بطيء، شو رأيك تخلص من هالهم وتدق لأسرع وأوفر انترنت سيرفيس بروفايدر بلبنان مع انرجي بريدج. موفي نايت افري نايت، ذا كاونتر بعيد عن الراوتر، اونلاين ميتينج مع مديرك الثقيل على السريع، واذا انت المدير الانترنت عندك رح يطير. We provide high-quality internet services all over Lebanon for your home, business, and gaming lounge. Follow us on Instagram, Energy Bridge Telecom, and visit our website, energybridge.net.
2: أنا كبرت ببيت خلاني أضحك كل يوم وقضي كل أوقاتي مبسوطة.
3: أنا كبرت بعائلة ربتني وحبتني وعلمتني كيف عيش مع غيري.
4: أنا كبرت بجو دعمني وشجعني ووصلني لمحل ما أنا اليوم.
5: أنا كبرت بالأسواس لأنه أنتو دايماً حدنا.
6: بفضل دعمكن نحن استمرينا أكتر من 50 سنة، خليكن حدنا لنستمر. فيكن تتواصلوا معنا على 71-86-8617 أو تزوروا موقعنا الإلكتروني sos.org.lb sos.org.lb.
7: من لبنان لكل العالم، وهلأ مع صوت وصورة. تابعوا برامجنا من خلال تطبيق راديو دلتا لبنان وراديو دلتا دوت اف ام. نزلوا التطبيق من خلال جوجل بلاي او ابل ستور وشاهدوا راديو دلتا على التي في او تي في بوكس او الموبايل مع اجمل واجدد الفيديو كليبس وصوره وصوت فول اتش دي. راديو دلتا معكم من لبنان لكل العالم.
8: Back to the music. Delta FM Lebanon.

تخضعين كلامه، لا تعرفين ابتسامه. أنت لست تاجرة كي تضحكي، أنت لست بائرة كي تعرضي.

من هيبة الهياكل، من روعة المعابد، من مصيف الآلهة، من بيت مري. راديو دلتا لكل شبر وشخص من لبنان.

من هيبة الهياكل، من روعة المعابد، من مصيف الآلهة، من بيت مري، راديو دلتا لكل شبر وشخص من لبنان.

هو المكتوب يا ولدي الحب عليك هو المكتوب يا ولدي

هو المكتوب يا ولدي الحب عليك هو المكتوب يا ولدي الحب عليك هو المكتوب يا ولدي الحب عليك هو المكتوب يا ولدي جلست والخوف

سيبقى يا ولدي الحب سيبقى يا ولدي.

من يدخل حجرتها، من يطلب يدها، من يدنو من سور حديقتها، من حاول

من يدخل حجرتها، من يطلب يدها، من يدنو من سور حديقتها، من حاول

0: llegó atrasado. No, no, no, yo estoy en el hotel. En el hotel. Mañana, mañana, la mañana.
1: شو بعمل لك؟ هيدا أرخص فرش معقول. برمت على الدارة وعلى خبيري وعلى مزاعي. ومش مصدق بروموس قال. وين في بعدها؟ أدلني شو حيلا أصبك حكيت يعني؟
2: Yes.
3: Well, it's about 50%. No, not enough, man.
1: Yes, Mr. Harrow.
2: One more, please.
1: واحد جي أن بي لهرب. إذا 1300 ليرة شهرية مش عم بكفونا مش معناتها في بعثة هي الحياة غلية ما تحط له ثلجي فيه بعدين غسالة مش فانتازية غلطة أنا بس كنت قاعدة بالبيت كنت أقدر غسي هلأ عم بشتغل غير شي وقتك اسم الله حوله ما إلا جلدي تعمل شي ما بتغسي الآن شفت ليش جبنا الغسالة Last order please ما بعطاتي أكل يا رضا جبت سيارة حضرتك ب 3500 ليرة ما قلت لك شيء هلا شايف 750 ليرة على الغسالة صار
2: غلطان اسمح لي
1: حاسب الزبون يا كل كشوز كين بابا
4: Eh oui, je ne sais pas moi dans ce pays. Qu'est-ce que vous voulez? Les amis à moi devaient prendre l'avion à l'aéroport.
2: 750 lira al ghassal. C'est le carmel de حضرتك ما تغسل.
5: Comment?
2: Non, je parle avec. Je
5: sais pas. Je ne sais pas.
4: Il y a un escale dans un autre pays ou bien quelque chose. Je ne sais pas.
2: أنا السيارة جبتها لأنه أنت بزاتي بس بلشت تشتغل عم بحكيك أنا شو بتقولي لي أعطيني واحد كونياك شو
1: واحد وحدة فيه
2: أنت بزاتك بس بلشت تشتغل قلتي لي عم نحط له ثلجي وحدة فيه عم نحطه نجار طريق طالع نزيف إذا بتنسي حالك شو بتحكي؟ أنا شو دخلك؟
1: كنا نحطهم أجار طريق بس كنا قاعدين بالجبل، بس هلا نزلنا على بيروت شو لزوم السيارة صرنا عم نحطهم عليها.
2: شو بدك إياها تكون يعني؟ فيات 1500 مخروطة شي 11 مرة. منيح اللي عم بتشيلنا بعدين ب 3500 لقطة بالأيام مش مصدق اسألي أنترانيك لا ما بتسألي الأنترانيك
1: لقطة؟
2: لقطة
1: أولاً هاي مش سيارة، هاي نملية وثانياً هاي مش فيات 1500 هاي فيات 1200 1300 شقت حالك وثالث الله بصوك إياها ورابعاً قاعد تخيل فيها حضرتك وبعدك مش وافي داينا لقطة
2: شو يعني بدك بيعها؟ بيعها مش فارقة معي أنا بس انت بعد فيك تمشي حالك بلاها كيف بدك تصيري تطلعي كل نهار احد عند خالتك ما هي بتاكلي فوري
1: يعني انت مش عم تاخذ امك وبيك فيها عجديتها تيتنزهوا من غير شر
2: تيتنزهوا انا بيي باخده لانه معه رب ولازم يشمها نظيفه قبل ما يخدم
1: الا كان سكوت ما تحكي
2: هلا مش السياره
1: سكرية
5: Ils ont dit à l'aéroport qu'ils
2: Yes, madame Laura. C'est
6: une fille, Sakaria.
5: Moi, je ne savais pas ça.
2: Dimple.
5: Alors, je téléphonais.
2: أنا بعرف إنه بس كنت عم بشتغل وحدة ب 650 ليرة كنا عايشين. الله حضرتك عم تشتغلي و 1300 مش عم بكفونا يا رضا. رضا. فز جيب لي قنين دمبل على السريع من جوا الست لورا طالبة دمبل ما بقى في عندي فز. 650 ليرة كنا عايشين. هيدي المدورة. بس كنت هاي المدورة المدعبلة. ما كنت تصدق
5: حق اياها الخضراء
2: ولك هيدي اللي هيك مثل مرت خيك هي

0: انه يعني
1: انه يعني شيء
0: في شيء اشياء عم تبعزق فيها انت. ما بصير ابن عم بيجي المصروف. طيب
1: كلها اشياء عايزينها وضروريه.
0: لا والله مش كلها ضروريه. ضروريه كل ما جرفوا سليله قرايبك من ابيجان تعزميهم يخيموا عنا 3 ايام.
1: ضايقيني بعينك. هو كل سنه بيجوا مره
0: مره. كم مره بدك اياهم يجوا يعني؟
1: هلا مصروفنا كله صعب منهم يعني.
0: لا مش كله صعب بس على بعض.
2: وين اسمها جنب
0: رضا؟ رضا
3: Qu'est-ce qu'il a ce monsieur là?
1: Mais il a toujours des problèmes dans sa famille. Arvar, bienvenido.
3: No bienvenido.
1: Qua?
3: En el español, bienvenido.
1: Bienvenido.
4: Hey kid, what's your name?
5: Rida.
4: Rida. Good.
6: Good, Rida. Goodbye, goodbye. Check please.
1: نظف الطاولات يا رضا. Time please.
7: صوت كتير ولا عم يفركوا لك على راسك الامريكان؟
8: وين صوفيا؟
7: صوفيا؟ ما فيها شيء. هذا أول وجه بويا هلا. بكرة بيجيك تاني وجه خراطة. وحن وجه.
1: لك حاجة بر.
0: بدي بر. الحاجة بر. اكسكيوز مي مدام لورا بيكوز از رضا. رضا.
9: عم بقلبه شو بيدخن له؟ استاذ أسامة. استاذ أسامة.
10: هاي ما بعتبرها قصيدة أنا يا ابني. هاي محاولة جدا فاشلة لزيد خزان. فإذا بدك خزان أنت.
1: يلا بدي أمشي أنا. تعبان كتير الليلة. هلا بالنسبة لبكرة شو بلكي رفيد أنا قبل ما تسرب أنت.
0: بكلي لي اياها من كل الميلات وبتقلي لي شو بالنسبه لبكره شو؟
1: شو عم بكل لك اياها؟ هوي ونحسبهم. شو بدي اعمل لك؟ ناقصنا 500 ليره هالشهر.
0: طبيعي ما في شك. ساعة اللي بده يصفي مصروفنا 1800 ليره بالشهر يا مستوره. طبيعي ناقصنا 500 ليره، انا نزلتك تشتغلي على اساس يزيد مدخولنا مش مصروفنا. يمكن انت فهمتي غلط علي، يمكن صار سوء تفاهم.
1: طيب شو بدك؟ كل شيء وما بيله شيء. بلشت اشتغل انا زيت مدخولنا، بس كان معقول نترك الاولاد بالجبل وتنانا كل نهار ببيروت؟ اضطرينا نستاجر قريب على شغلنا، زيد مصروفنا. خود اجار البيت وحده شو فرق؟ زيد مدخولنا هو بس كمان زيد مصروفنا.
0: حاجة تحللي الله يرد عنك، حاجة تحللي. 1800 ليرة بالشهر يا بنت الله.
1: 1800 ليرة هاويهن احسبهم. شو فيهم شي زيادة؟ هذا مصروفنا.
0: شو فيهم شي زيادة؟ شو بقى بدك زيادة؟ بزيادة بجننوا مثل ما هن. مش هينة 340 ليرة بالشهر؟ هاي علم بس. شو بقى بدك زيادة؟ بالمعارف كان يكلفنا الراس منهم 35 ليرة كل السنة. شو بدك تحطيهم بمدرسة خاصة صرت انت؟ تفضل لحي على المدارس الخاصة.
1: بعدك عم تحكيني بالمعارف؟
0: بعجبك المعارف.
1: شو بدك اولادك يطلعوا مثلك؟ بدهم الغير. بالمعارف بيطلعوا ما بيعرفوا الغير. هاي حضرتك خريج 9 سنين معارف. لهلا بتقول له لزبون اذا بدك تسأله بده ثلجي بتقول له فوف ولاده لناج.
0: والله انا ما صار لي اتسجل بثانويه ابيجان الرسميه.
1: ايه ما تتمسخر الله يرضى عليك. مشكور ربك اللي طلعت بعرف شويه فرنساوي ولا قدرت ساعدتك بالمصلحه.
0: على راسي بس انت كمان ما تمسخري. انا بالمدرسه كنت ضعيف باللغات، هاي شغله انا بعترف فيها. كنت عم برك على العربي. فانت ما ضروري تتمسخري.
1: طبعا بس ابنك شكيب شو ما طالع عليك.
0: شو
1: بدك تخليه بمدرسه رسميه كمان؟ خليه يتعلم مثل الخال مشان مستقبله.
0: ولك يتعلم من شان مستقبله شو؟ شو بدي جاي يتعلم من شان مستقبله؟ وانا يعني بس شكيب مش عم بيستوعب شيء بالمدرسه. ما بيقدر على المدارس الخاصه. حطيها براسك هالشغله. جرب ما قدر طحل. لو بعده بمدرسه رسميه
9: ها؟

0: بيقول الوحيد يضل يداوب يلعب 35 لا ينفذيه. بس هلا بمدرسة خاصة الحمار بصير يكلف. ابنك حمار يا سوريا، ما تزعلي مني، يعني ذكي الصبي هو بس حمار.
1: خلاص هاي زيني بلشوها، اذا سقط شكيت منشيله، بعدين ما بتعرف يمكن يرجع يشك حلو وينجح. في شغله بدك تحطها براسك، ولادك بدهم يكلفوك مصاري ليتعلموا. رجعي جرب اطلب زودي، شو بدنا نعمل؟
0: ما راح يزيدون له الجماعة. أنا فهم الجماعة طال ما عارفين إنه عم نطلع برانة، إنه عم نطلع برانة، ما راح يزيدون لما هني عم بيعطونا هالمعاش حتى لنا نحن نطلع برانة، وبس نحن نطلع برانة بيعطونا المعاش، عرفت كيف؟ وما راح يزيدون.
1: خلاص بقى خلينا نهددهم إنه منترك، ما بقى في شيء ينفع غير هيك. لك بكره بس تيجي طي قبضك قل له مسيو انطوان بعتقد ما فينا نكفي بهالشروط، حاسبونا وخلونا نمشي، وبتشوف كيف بده يتغير لونه وانا رح يتغير معيشنا لما يتغير لونه. بحياتك ما بقى في شيء ينفع غير هيك، وخليه يحس انك جده.
0: اقوليك
1: لك طبعا نحن هلا اذا بنتركه مقطعا بالمره، وخليك ناشف وقاطع بحديثك. طب هلا بالنسبه لبكره شو؟
0: شوفي شو بتعمل. يلا
1: طيب اوكي انا رايح.
0: مين البلجيكا؟
1: لا هذا الانجليزي اسمي. ليش في شيء؟
0: لا فكرت البلجيكا.
2: يلا شو ما بدك تمشي؟
0: بدي امشي مبلا، بس بدك حجر قدامها هونيك امشي.
2: وشو هيدا هلا ليه بدها تسهرك هيك؟
0: هيك بده خواجة عدنان خي.
2: صعيفة احلى بيت ايه؟ دخلك وهيديك الهوستس اللي اجي السبت الماضي مش فتح لها بيت كمان؟ لا ما كان بيت فاتح.
0: انسان كبير خواجة عدنان. ايه. انسان بكل معنى الكلمة. هيدي لربما يتيمة يمكن، مين بيعرف؟ شاف خواجة عدنان هناك على ما هي،
2: على ما هي
0: فتح لها بيت، مش احسن ما تضل تشرب؟
2: طبعا حرام. شو
0: وديك الهوست شو كمان؟ تعا فكر انت،
2: وحيد الاهل بدها تكون هيديك. لو بيفتح له شي بيت لالي ولالك شو كان عبالنا؟
0: لا يا خي انا ما بدي حدا يفتح لي بيوت، انا بيتي مثل ما هو مكفيني. انا غلطت وفتحت بيت مش عارف كيف بدي سكره صرت. بيوت.
3: تصبح على خير يا خي.
0: وانت من اهله؟
3: يا ريت والله.
0: مدام لورا واتس اوكلوك وز يو؟
4: اتس 1:30.
0: 1:30.
4: Anything wrong, Zakaria?
0: No, it's a stopwatch.
4: Why did you turn it off? Why?
0: Yes.
4: Turn it on. Turn it on.

0: أكثر من العادة. شو القصة يا؟ من جمعة ونص جبنا 20 قنينة بلاك ليبل، وين راحوا؟ عم بتقلي باقي 3 قنينة. ما بعمره استهلاك زبونات وصل لهالحد. قدي عم تعمل معك القنينة؟ كم كاس؟
1: 18.
0: مزبوط، لكن ما بصير، في لعب، في بعزقة. انت انا لاحظتك عدة مرات انت وعم تصب الكاس بتكبس القنينة كبسي وبترجع بتعمل هيك نص كبسي. الكاس يعني كبسي، هيدا عياره، والكبسي يعني كبسي، مش كبسي ونص.
1: منيح بس هالنص كبسي شو بدها تعمل؟
0: شو بدها تعمل؟ إيه لا بتعمل هي، لو نص كبسي هيك مرة بالصدفة ما بتعمل، بس انت مصفية معك طبيعية وهيدي مع يا ابني بتجمع وبتعمل كاسين مضروبين بكبس ونص بدال الكبسي بيعملوا 3 كاسات ونحن قبضين كاسين، معناته القنينة المفروض تعمل 18 كاس بتعمل 12 كاس. شفت شو بتعمل؟ يعني على البلاك ليبل 30 ليرة راحوا علينا وانفتحت قنينة جديدة وطار منا 6 كاسات، وهيدا بيعني انه صندوق 12 قنينة مفروض يعمل 216 كاس بيعمل معك 144 كاس، يعني 72 ب 5، 5 في 2 10، 5 ب 35 360، 360 يعني حضرتك بالكبسه ونص هيدي تبعيتك اللي صايره كتير طبيعيه معك. كل شو بدها تعمل على كل صندوق بتروح علينا 360 ليره وبتشرينا 4 قنين زيادي، يعني على المدى الطويل رح بتشرينا بدال 3 صناديق 4 صناديق رايع علينا فيهم سلفان 1440 ليرة. وإذا ضليتك تشتغل عنا لآخر السنة إن الله راد بتكون كارثة، رح بتشرينا بدل ال 200 صندوق 5 18 288 5000 نص كبسي، 5000 نص كبسي قدي قلنا 4، وإذا قلنا الصندوق 12 قنينة 12 قنينة كيف منين إجوا 4 صناديق؟ لك منين اجوا 4 صناديق؟
1: انتو جبتوهم؟
0: نحن جبناهم
1: بدل 3 صناديق
0: 4 صناديق
1: 4 صناديق
0: 4 صناديق فرقن الفرق لو قلنا 288 كاس فرق، يعني 18 كاس.
1: ايوه
0: 18 كاس
1: 18 كاس
0: 16 قنيني. غلط.
1: لا
0: ما غلط،
1: مش في 4 قنينة زيادة على كل صندوق؟
0: امبلا 4 قنينة. ايه
1: ايه صندوق قد ايه في صندوق؟
0: 12 كيس.
1: ما 12 قنينة
0: 12 قنينة 12
1: 12 قنينة
0: ما ايه مزبوط 12 قنينة
1: 12 قنينة.
0: ايه
1: هو يهون صندوق بيطلع. مزبوطين
0: مزبوط. ايه شو يعني؟ طيب ايه شو يعني؟ شو بدي احط هلا انا؟
1: شو بدك تعرف انت؟
0: خي انا بدي اعرف قديش بيفرقوا معنا على 200 صندوق.
1: على 200 صندوق؟
0: نعم.
1: 2 على 12 4 ونص 6
0: 6 6
1: 6
0: 6
1: 66 صندوق فاصلة 67. مزبوط 66 صندوق ايه. فاصلة 67.
0: طيب
1: هاو شو هاو هلا؟
0: شو هاو هلا؟
1: هاو دي الفرق.
0: هاو الفرق؟
1: هيدا الفرق.
0: طيب
1: شو عندك انت بالاساس؟
0: بالاساس؟
1: شو كان عندك؟
0: غير هاو الفرق؟
1: لا بالاساس.
0: بالاساس في ال 200 صندوق.
1: 200 صندوق ضيفهم عليهم شو صاروا؟
0: هيطلن ضيف
1: 266 صندوق فاصلة 67. ها
0: اها
1: منيحك
0: 266 صندوق فاصلة 67 هيدا الفرق.
1: هيدا الجواب.
0: ايه شو كتير مبسوط بحالك يعني وليه؟ زبط معك الحساب بس خربت لنا بيتنا. وانك رايح يا ام انت وانك رايح انت هيدي هالنص كبسي عاسل ونص بتكسرنا هاي
1: بلاها. طيب
0: لك بلاها طبعا بلاها.
1: ايه افضل
0: معلوم افضل
1: شو
0: وينور رضا
1: يا حو عند ابو كريم.
0: شو عم يعمل؟
1: عم بيلعب فليبر.
0: وما عيطت له؟
1: بلا بس جايب 9 فيش لانه في مكنه جديده جايبها ابو كريم ابولو اسمها. بتضوي لك سبيسيال على المالتان كل 3000، واذا صبت الادواح من الصانه هي مضويه على المالتان بتتعقلك في شتام ما بعضهم وما بتتليت.
2: ما بتتليت
1: يعني حتى لو نخعتها كذا ما بتتليت. والشي اللي
0: ولك مش عم بسألك يا خيي، روح عيط له، ما مجبور يضل بالمحل هو. ما اذا بتعرفوه انتو النظام هيدا. شو شو قلت له انت خيي؟
3: هذا نظام
0: يا خيي انت بشر، انت روح عيط له بس بس عمهلك عمهلك عمهلك عمهلك. بدي قبضك لك بفرد مره، شرفنا عندي. وخيي ايه هتشرح لي عن المكنه انت؟ قرب لشوف. هدي هود ال 450 تبعولك وال 450 تبع سوريا عن الشهر الماضي. مسوك لشوف عندهم مزبوطين. 450 زكريا مسوك.
1: سي انطوان بدي احكيك بشغله.
0: نعم.
1: بس مش عارف كيف
0: الزوده.
1: نعم
0: مفهومه. ولك مفهومه، شو معقول تحكوا انتو؟ انتو اصلا ما بتحكوا الا لما يكون بدكم زودي. ولك يا ريت يا ريت بتحكوا بشي تاني، هيك شي شي حلو حلو يكون له معنى.
1: سي انطوان صدقني المعيشه غليت.
0: المعيشه غليت على الكل يا زكريا. ما غليت علي مثل ما غليت عليك. امبارح امبارح رحت اشتري صباط اجر لك لابن صغير هالقد قده، دفعت حقه 85 ليرة. فتصور قديش غليت المعيشة. ولك مصيبة هي، أنا معك بس شو بدنا نعمل؟ في عنا هالكم تاجر بالبلد هودي هودي هالرأسمالية اللي عم بمصوا دمنا نحن الشعب.
1: شفت كيف؟
0: ايه شفت كيف؟
1: ما هل عم بقلك ايه أنا؟
0: طب ما أنا عم جاوبك. ما نحن كلنا سوا مثل بعضنا. شو فكرك يعني أنت بس وحدك اللي عايش بهالمعيشة؟
1: لا
0: لا ايه ما هاي نحنا. انت شايف وضعنا، ما كله خسارة بخسارة. المحل ما بقى يتحمل زودي. نحنا هلا عملنا مع خدمة وشغلنا مرتك. ايه بس نحنا بالاساس ما بدنا اثنين ورا البار، يعني هيدي الشغلة عملناها كرمالكم. فقدروا شوي معنا وحاجة تنقوا وكعملنا معكم ضرب منيح ما عدتوا تتهدوا.
1: فاذا مسيو انطوان بالشروط ما بعرف، يمكن ما راح فينا نكفي سوا. عم بقول لك هذا شيء بيزعلنا طبعا، بحز بقلبنا، انما لذلك بركي بتحاسبونا وخلونا نمشي.
0: والله على راحتكم مثل ما بدكم.
1: يعني مش مثل
0: مش
1: مثل ما بدكم. شو رأيك انت؟
0: يا زكريا يا عيني يا حبيبي، ليه ما عم تفهمني انت؟ صدقني صدقني بدكم بدكم تعتبروا انه مش معاش المحل هو الاساس. لا المعاش عن هيك شغله شكليه بينه وبينكم. انتو دخلكم الاساسي من البخشيش، من نشاطكم الفردي، من روح المبادره اللي عندكم. إيه هلا بدك تقلي انه مع المعاش ومع البخشيش ومع ومع مش عم بتلاحوا 1300 1400 ليرة كل شهر؟
1: الشغلة مش ثابتة يا مسيو.
0: طب ما أحسن. ولك أحسن لشو تكون ثابتة؟ غريب أنت عليتك. لك بكل العالم عايشة هيك. أنت بتعرف شو قصتك أنت يا نجيب يا معلم نجيب.
4: شو؟
0: صوبن إيديك وطح شوي حبيبي. أنت إنسان ما عندك طموح، ما بعرف كيف بدك شغلة هيك هي زيتها تقيد حالك فيها. لك وأنا ما بدي إياك تضل هيك. ولك انت عندك طاقات بس ما بتعرف تطيلعها، وانا بدي خليك تصير شوي شوي، فهمت علي كيف؟ بتعرف تطيلعها. ولك انا بدي فجر لك اياها هالطاقات. يلا لنشوف. روح عند اهل رضا قول له هلا خلي يشرف من عند ابو كريم. روح عند اهله يلا. ايه نجيب كيفك؟ لايك جاب لك الخضره هيدا قرابته لزكريا. شو اسمه؟ رامز. رامز
4: بعد
0: غريب، مع انه اتفقنا نحن وياه يبلش ننزل لنا خضره ابتداء من اليوم، واخذ دفعه سلف كمان بسيطه. نجيب انا هلا بسال زكريا وبعرف شو قصته. هدي هاو 600 تبعولك، عدوا لنا شوف مزبوطين.
2: بدي عدون شو هالقد بلخبطوا هني.
0: باردون
2: 600 مزبوطين.
0: المعلم نجيب، ولو يا نجيب عم بتشوفها اذا مزوره؟ ايه معقوله انا اعطيك 100 مزوره؟
2: لا بس بركي حدا اعطيك اياها مزوره، شو ذنبك انت؟
0: تمضي لي اذا بتريد. شرط. مين شوف لي مين يا نجيب خيي، شوف لي مين.
2: الو سندي سناك. نعم مين عم رامز وينك يا زلمه ناطرينك؟ ايه طيب وينك هلا؟ على البشورة. شو اخذك على البشورة يا زلمه؟ اف اف اف طب ليك طلع فيي، وقف سيارة مرسيدس
3: منو حطيت له خبر.
2: لحظة خليك معك شوي.
3: المحل ظاهر من عند ابو كريم
2: زكريا.
3: شو ظاهر يا عم؟ منو مش عند ابو كريم
0: يا خي. شو قضيته هربك؟ ما فيني ظابط علم
2: زكريا.
0: ظاهر في شو قضيته هيدا
2: زكريا؟
0: شو رح نعلمه نحن؟
2: عم يتلفن رامز خي.
3: ونو رامز
2: مضيع الطريق لك، وين واقف على البشورة هونيك؟ رح اجيب سيارة مرسيدس ويجي اعمل له انا احكي معه. اذا الو ايه وقف سيارة مرسيدس.
0: وينك يا مين؟ ايه لا يا اخي لا ايه عرفت لا مين اللي مين؟ لا ايه لا انت ايه شو ما على ايه لا ايه بدك انت عط انت را را ايه طيب مش ايه طيب هلا مش ايه طيب را و مش ولا اسمع ولا ايه مش مهم يا خي بدك تجي هلا ايه واقف سيارة مرسيدس ايه وقال له خلي جيبك قال له وصلني على الحمرة على محل ساند سناك شو فهمت
2: والبيك اب نسيت انا بدي اجيب البيك اب معه
0: ايه خلي جيبه ما لك نجيب رامز وما تنسى تجيب البيك اب معك
2: لا كيف تجيبه لك خليه يطلع بالبيك لك رامز اطلع بالتاكسي اطلع بالبيك اب والحقه بالتاكسي
0: لا اطلع بال خليه يطلع معه اطلع معه بالبيك اب وخليه يلحق خلي الحقه انت خليه
2: يلحق بالتاكسي
0: خليه بالتاكسي يا ربي الحقه بالتاكسي وخليك ماشي ورا البيك اب هو بدلك على المحل بالمحل اطلع بالمحل والحقه بالتاكسي
2: اطلع معه بالتاكسي هو بدلك على البيك اب ايه شو فيها تخمين
0: لا ليك رامي هو يمشي قدام المحل وهيداك الحقه بالتاكسي
3: ليك نجيب
2: شو
3: نجيب
2: شو
3: نجيب
2: شو بك لا نحن هون لا
3: هو يطلع بنجيب ايه انت الحقه انت خليك ماشي وراه عرفت كيف يلا ناطرينا يلا عمالك حفظت اسم المحل المحل شو اسمه المحل
2: ايه
3: مش سانجي ساندي سناك ايه عفاف
2: يلا
3: ناطرينا
2: يلا ما تأخر
3: يلا خاطرة
2: مع السلامة
3: الله معك
2: أهلا
0: شو بو هيدا أراقك يا زكريا ما بيعرف شي هيدا شو قصته
3: لا مسيو أطوان هو بيعرف منطقة البلد يعني سوق الخضرة أكتر شي
0: نعم
3: الحمرة بعده شوي بيضيع فيها ما قالوا شغل
0: لا والله بترجيك معنا شغل جو مش ايش شغلنا ضل هون وهون ما بصير شغل يعني بس زيح أهلين مسيو رضا أهلا بالماريشال رضا والله يا ابني وين عم تشتغل أنت عنا ولا عند ابو كريم؟ لك شو القصه؟ ما في مره بيجوا بلايك بالمحل، ما في مره بسال عنك الا بقولوا لي يا حو عند ابو كريم. لك انت مجبور تضل بالمحل يا ابني.
4: ظهرت مسيو انطوان لانه ما كان في زبونات.
0: ولو ما في زبونات لازم يضلوا الجرسونيه زبون عصفور تيار. بركي فات شي زبون فجاه هلا على المحل، بدك تضلك صلي له. بعدين من شانك يا ابني ما بيسوى، عم بروح معاشك على الفليبر، يعني انا جاي قبضك وعتلين هم. بتعرف مسيو رضا راح ابقى اصرف لك اياهم انصاص ها، واعطيك اياهم بفرد مره. شرف لعند لشوف خرب بيتك الله. شفت نحنا قدي اتفقنا نعطيك هالشهر
4: 300 مسيون طول
0: 300 هاو 300
4: مرز كتير مسيون.
0: ايه بس لايك يا رضا، ديلي هون ديلي هون ديلي هون. او لا لا لا على الوصل فرد مرة. ايوة عفك. تا نحكي بصراحة يا رضا، انا زدت لك بس شغلك بعده مش عاجبني، بعدك مبشتل بالمصلحة منيح بس منك ديناميك قد ما لازم. شو يا زكريا كيفو رضا؟
5: رضا بعد بده.
0: سمعت كيف؟ هيدي شهادة شخص اقدم منك بالمصلحة وبيعرف.
5: بعد بده منيح رضا.
0: هلأ المطلوب يا ابني.
5: بس بيصير لك مع الوقت.
0: عفوا اذا بتريد انا عم بحكي. بعدين الشيء اللي بدي اقوله لثلاثتكم يعني للكل سوا انه كتر خير الله. شو زعك اسلا شو كتر خير الله. الشغل ماشي بالمحل واسم المحل من احسن لاحسن صاير. ايه بس انتو ثلاثتكم بنفس الوقت مدري شو صايبكم. انت يا رضا عدا عن انك مبشلل دبش، وانت يا نجيب بتطللي من هالطاقم شرقط وعيونك مفنجرين ومستشرس كأنه بدك تعمل هالشي شي مش منيح. ما بصير يا نجيب. وبعدين زكريا انت ما بعرف كنا عم نحكي هلا، يمكن انت هاي بس بصورة عامة يعني مثل الموميا بتبقى واقف لجنس الحياة ما في. لك شو بكون ليه ما بدها الآن طروها حلحلوها لحلحوها. الشغلة بدها خف يا رضا، بدها بسمة يا نجيب، بدها روح يا زكريا. لازم الأجانب يحسوا انه عمالك يا ابني. طيب انا عم بشرح لك من هون الروح. شو شو شو شو شو بتعمل انت؟
5: روح
0: يا محلك. لازم الاجانب يحسوا انه المحاطين باللطف بالعاطفي بالشلال بالتندريس بالطمأنينه. لازم كل واحد يحس منهم انه ببيته ببلده بين احبابه بين اصحابه، وقد ما يرتاحوا قد ما يحطوا بالنهايه المحل قايم عليهم. صدقوني هيدا الشيء بيكون لصالحنا كلنا سوا، نحنا وانتو قسطوا مزامي. يلا هيدا كل شيء مبدئيا. الله يعطيكم العافيه والله يقويكم، وانا بشوفكم الليله. يلا اربار. زكريا دور شيء موسيقى، خلوا الموسيقى دايما دارب المحل، شغله عظيمه الموسيقى.
4: انه شو فكرن يعني بعدهم بمضوني عوصولي؟ ليش ما بيثبتوني شو ناطرين؟
2: ما بتعرف يمكن الجماعة بعد ما بدهم يجربوك. الظاهر
4: يجربوني؟ لك شو يجربوني؟ ما صار لهم 4 أشهر بجربوني وبمضوني عوصولي بعد ما عرفوني.
2: ب4 أشهر ما بنعرف الواحد يا رضا، الإنسان بالميت بده شي 6-7 سنين تا نعرف حقيقته. ما هو الإنسان غامض بحقيقته.
4: والله لا مفهومي، عم بيتهربوا من الضمان ولا؟
2: عم يتهربوا من الضمان ايه
4: بس مش مزبوطة، مجبورين يسجلوني بالضمان.
2: مجبورين ايه تشك عليهم.
4: ايه نعم بتشك عليهم وبربح الدعوة كمان لأنه مفروض يكون مضمونا. شو يعني؟
2: ايه بتربح الدعوة بس وبيطلع انه لازم تكون مضمون، بس من بعد الدعوة وبالرايح ما بيعود في شيء مضمون. سألني قالي انا بس كنت بعمرك يا ريس ربحان ليش 12 دعوة في ساعة هيك على رواق بس نبقى فاضيين، فيقني قالي وين 12 دعوة اللي ربحتهم فرجيك ايه.
3: مرحبا يا شباب. شو اخذك على البشورة يا زلمة؟
0: سمت لك اياها على الكرتون ولا رامي شو بك؟
3: لا مشينا على الكرتون بس وصلنا سألناه الهون البشورة صرت انا واقف هيك مثل البق لك سكوت منيح ليه يطرع من المحل عاف الكرتوني ايش عم تحكي؟ كيف عتجيب طيب؟ هو سأل البيك اب انا طلعت بالتاكسي ومشي واحد قدامنا

0: Yes, yes, I know you very well.
1: Oh. No, but really, you are very distinguished, Soraya. Yeah, don't you know this?
2: No.
1: Oh, this is the first time.
3: Yes.
4: Bonsoir, Christine.
5: Ça va, toi?
4: Ça va?
5: La Carriane n'est pas là.
4: Oui, oui. Elle est là. Elle est là. Le voilà.
5: Ah, te voilà, mon
6: Zacharia. Il n'y en a pas.
5: Bon, je me rendrai. Zacharia, où es-tu, mon chéri?
4: Quoi, le gin?
6: N'importe, gin fizz, gin tonic, ça m'est égal, mais vite.
5: Zacharia.
6: Salut, Christine.
5: Salut, mec.
6: Ça va à l'AFP?
5: Oui et non.
6: C'est ça, ça.
5: Mais Zacharia.
7: Qu'est-ce qu'elle a?
5: Il n'y a rien. Absolument rien. Je t'adore, c'est tout.
7: Je suis allé travailler maintenant. Ah.
5: Je m'en fous, figure-toi.
7: Khalsini, un whisky?
5: Un whisky? Deux whisky? Cinq whisky? Je n'en sais rien. Ce que tu veux, tu es le seul à me comprendre.
8: لا شو هالعبا هيدي؟ لك بقول شي عسبرتين
9: فادي اجا سانتانا الله
8: ايش يا جرينجو؟
9: اهلا الرئيس انور شو بصب لك؟
8: ما تصب لي شي اعطيني قنينتي وكاس فاضي وانا بصب لحالي قل له خلا يعمل لي واحد همبرجر غير شكل وحل من وجهي
9: واحد همبرجر للرئيس انور يا نجيب غير شكل
10: شو استاذ اسامه؟ في شيء للصفحه الادبيه تبع بكره استاذ؟
11: ايوه نجيب في محاوله لازم تلفن على الجريده تيلحقوها على الطباعة وفي قصيده للملحق كمان
10: يعطيك العافيه استاذ
9: يا هلا بالشيخ دعفوز
10: يا هلا بي
0: اهلا جاي
12: ايه دافوس هاو ار يو دوينغ
10: فاين والحمد لله
12: كم اون جوين مي
10: وان مينيت اي وونت سبيك وذ
13: ليك طلع معي شي 49 50 سطر بتكفي طيب يلا اكتب حط لي بالاول ثلاث نقط بمعنى انه القصيده جايه من امتداد زمني مبتدئ اصلا في قصائد اخرى اكتب هلا لشوف يلا هوت سنونوتي على الرماد تناثرت صورا واوراق اعتماد كانت الساعة الرابعة وقتئذ وكنت أحادث التنين في أسفل الواد
5: زكريا
9: ويه
5: وين ويسكي
9: يلا شرب يا انتو شرشية يلا
14: أقول خواجة أنتم
9: نعم شرشية
14: المشروع اللي طرحته هاد مش نهائي مش نهائي خواجة أنتون هذا المشروع ما هو نهائي لكن بالنسبة للخواجة عدنان في حال عنده اقتراح ثاني نقدر نبحث لما نشوف
12: أدري
0: جدد له كيس ولهرم
13: تأخر القطار تأخرت عن عرس الفحم لكنني مهما خذ سطر جديد سأنجب لك ولدا أخضر يا سنونوتي وأبعثه عميقا في البلاد كتر لي النقط هون عفوا سنونوتي لا تسأليني فليس لكل سؤال جواد أيوة جواد وحط لي جواد على سطر جديد
9: هاي زاك أهلا سامي
15: ليس لحظة ليك مرة رجيه؟
9: مرة بكير
15: تيفاش تدي؟ طب ليك مين كان معه؟ جابي كان معه؟
9: جابي ايه كان
15: ليه قعدوا؟
9: والله ما انتبهت يا سامي
15: أكيد مايك كان معه
9: مايك كان مايك
15: كان معه مايك؟
9: كان مايك
15: طب ليك شو قالوا لك؟ قالوا لك شيء؟
9: سألوني عنك إذا مرات
15: ايه
9: سألوني مين كان معك؟
0: فحل
15: أكيد شام اثنين جامايكا لهونيك
9: ايه؟ وطلبان لك واحد من بيت الخرياطي
8: لك وين صار الهمبرجر يا بقى شو يخني هو؟ أهلين وينك يا مات؟ لك يا أحسن متر نجير بهالبلد والله وين الهمبرجر؟
9: يا رضا شهلولو
8: عمالك شوي شو يا رضا شهلولو؟ هيدي بتعملها مع زبونات ما بتعملها معي انا. روح انت لعنده وقل له
13: تنعناعي ابغضكم وكزوفا كمشاعل اليانسون العادية جدا على رصيف بحيرة المجد.
10: هي قل له بس يخلص الهمبرجر ببعت له اياه وما راح ابعت له اياه قبل ما يخلص زلمة من مكانكم.
2: لا يا نجيب يا اخي مشي.
10: هي اذا بتريد شغلتي هيدي.
2: تعال بس انت قاعد هون انا قاعد هونيك.
10: اذا قاعد هونيك انا صعب كثير والله صعب كثير.
2: لا نجيب
8: اهلين بالله كاسك شو ما عم تشرب ايه؟
5: It's okay, thank you.
8: اخ يا راسي
13: انها اوهام مضادة للطائرات جف النسيم بين دجلة والفرات كدت ان لكن وسقطت من هذه نفرتيتي سقطت نفرتيتي.
0: طيب لحظة اين سجون زكريا؟
3: يا عيون زكريا
0: تحكيني شوي
3: يا رضا
0: بدي اضطر اظهر هلا.
2: كيف ما فهمت تعال شوي
0: بدي اضطر اظهر هلا.
2: هلا ليش في شيء؟
0: في
2: هلا
0: شو بدي اعمل؟ هذا الالماني معلق علي وهيئته مش طالب شيء زياده مش فارقه معه معه.
3: نعم معلم
2: هيدا الالماني.
3: نعم معلم
2: منيح بس كيف بقتدر هلا مفضوحه بالمره القصه.
0: شو بدي اعمل مصر هلا ما عنده غير وقت.
2: ما عنده غير وقت شو بدي ظبط على وقته انا قليل انت عم تصبر
0: روق هلا مش مشكله
2: يلا عندنا هالشغله شو بسموها هالشغله عم شغلين
0: فيها. طب بسيطه رح اعمل حالي مضيقه كثير من معدتك.
2: لا راسك ضيقه راسك رح يفج راسك رح يفج. روح تمشي قدام نجيب بشكل كثير طبيعي وسمع انه ضيقه وراسك رح يفج شي بل ما عمل نفس الشيء شيء
0: ايه ما بقى فيي
2: اوقف ما بقى فيي اوقف خليني اقدر يظهر هلا قبلك طب بعدين بقى.
3: نعم معلم
2: شو بقى؟ مش هيعطله؟
0: مش مع أول راسي ما بعرف إذا رح فيه كفي.
10: عموجك راسي؟
0: من أول السهرة مبلش بس هلأ زاد كتير عالمالتان صار بدي أحكي مسيو أنطوان بقى كيف روح برتاح مش عم بقشع بعيوني بقى.
10: همبرجر يا رضا.
13: سلي الجيفة يا سنون وتالكحلية وتوقفي في جسدي عند تقاطع السكك الحديدية.
16: ايه جاكسون لديسون سيبوبلي
13: وسطر هلأ كله على ميت
0: عشر. عطيني جزالي هلأ بالنسبة لبكرة شو بل كرفيت انت قبل ما ارجع.
2: روحي مش عارفة لاش رح يجيني نام الليلة انا.
8: شو مبين رايحة عدي
2: داية اشواي نفسها شيشة
8: شيشة مرحبا شيشة طمني انت نفسك كيف تعرف انك بتشبه خليفة بروسلي. بتحبي تاكلي لقمة معي حبة بطاطا؟ ما بدك بطاطا؟ طيب شو بدك؟ سافر حبيبي طم طم.
17: يا حرام تفكرك فيرا كتير هو الودي كانت شوز عم تظهر مع غيره. هي قالت لي عنه انه زنخ بيزنخ عليها خاصة إذا عرف صندلك مع حدا غير.
18: Well, he's bothering me. Throw him out, will you?
19: Oui. I know. Don't worry. روحي عادي أنت. نحنا نوزلون رجليلا فير. يعني نحنا نتفيها نحنا وياك. Sit down, Laura. Sit down.
8: لك يا أرض حرسي ما عليك يقبش.
13: طيب.
19: زكريا.
13: طيب ليك. راح أعطيك هلأ التانية من شان الملحق. أيوة الأصيدي. إيه الأصيدي. ها؟ طيب ما تتأخر لأنه شرين تليفون يلا
19: بتروح بتحكي لهيدا وبتقله يحترم المحل اللي قاعد فيه ويحترم حاله وفهمه مين الست لورا يخلصنا من حركاته بقى.
2: بس مسيو أنطوان إذا صار شربان نص قنينة لحد هلأ شوي صعب يفهم علي. يجوز يفهم هو بس يجوز كمان أنه ما يفهم. لو بتحكيه حضرتك افضل بيكون. انا ما كتير بسائب على راسي ما بيحبني
19: ما تدخلني بكل هالقصة يعني بترجع انا روح قله اللي قلت لك اياه وبس روح.
13: يا راكبا زمن الليمون حول وكلما نهشك القرن العشرون بدل وتنصت إلى هديل الموج في ازدحام المتوسط عجل. إني أرسل عبر جهاز اللاسلكي بعضا إلي وبعضا لألكي. ايه لكي انا اقصدها هيك فجي واعي فيها خروج عن المألوف وفيها تكسير للمقاييس بدنا نخلص بقى ايه رالي من الاول اشوف
2: رئيس انور نحن كلنا
8: نعم
2: بتحب زد لك شوية بطاطا
8: ليش هيدي بطاطا بالاول
2: معك حق هيدا الطبل جوا ما عم بيزبط شي رح يدوخني
8: ولا اي بلي هيدا ليش ما بتغيرون عشي بهيك مطعم مثل الفرنيني لازم يكون
2: شو بعرفني يا خيي بنحكي بنحكي بنضل نحكي مثل اللطم ما حدش بيسمع
8: بسيطة نزل لي اثنين ويسكي لهونيك على الطاولة
2: رئيس أنور قبل ما بدي أطلب منك إنه المحل الآن عنا بتعرف حضرتك محل محترم ونحن مثل ما كلنا نحن منعرفك هالإنسان فإن شاء الله ما تكون مزعوج
8: لا أبدا
2: مش مزعوج
8: أبدا
2: اه ان شاء الله يعني انه ما حدا كمان يكون مزعوج بامرك انا
8: لك حبيب قلبي انت والله اثنين ويسكي لهونيك ورتب لي المازه تبعهم بعرفك زوي اخو محلوشي رتبهم وليلعن اللي عبد لك ايه اسا شيل ما نفضى او حط ما نفضى حيصير معي حولة الحسن
2: عم تقل عليك بعرف
8: ماشي الحال
2: في الي طلب صغير عندك يعني اذا بتسمح
8: طلب
2: يعني مثل ما انت رئيس انور كيف انت هلا
8: تمام
2: خليك خلينا كلنا سوا تمام والست لورا
8: تمام والله
2: الست لورا هي الست لورا هالإنسانة المحترمة فمش مفروض إنه يصير شيء مش عم بقول لك أنا إنه مثلا يعني يصير شيء إنه تجي تنزعج هي هالإنسانة المحترمة تجي تنزعج من هالإنسان المحترم لشو؟
8: شو يعني؟
2: كيف يعني؟
8: هلا جاي حضرتك تعلمني علي لازم انا اعمله؟
2: استغفر الله رئيس انور فكره
8: شو لك معي انت ولا؟
2: منشان المحل انا منشان
8: شيل لي المحل على جنب مين حضرتك حتى تعطيني ملاحظه علي لازم انا اعمله؟ شوف شغلك وما تتعاطى معي احسن ما راسك هذا لزقه بالاناني
2: عيب هالحكي يا انور عيب
8: لك عيب. الله لك روح اي روح
2: رئيس انور هيدي ايدك
8: ولي قرب لقلك لهون شيل عويناتك احسن لك عملك
2: شيل ايدك
8: ولي شوف لي صاحب المحل هاد انا هيدا المحل برمته بخمس دقايق لا يا زمك لا
2: قوم بقى
8: لك اخذ شعرموطة لا
13: نقطع الشطر هلا برجالك في حال جديد خلت هلا
20: استاذ يا استاذ ما بصير الا على خاطرك
8: شوفي
20: ما بصير الا على خاطرك وحياتك ده جيب طول بالك
8: شيل مين حضرتك
20: انا مسؤول عن كل شيء هون ما بصير الا على خاطرك
8: حضرتك صاحب المحل شيء
20: لا استاذ انا مش صاحب المحل انا مدير المحل هون
8: اقرب لقلك لها فهمني شغيلتك انا ما حدا بيتعاطى معي ابدا واللي بدي اياه بهالمحل بدي اياه
20: نعم هلا انا على راسي هلا فهمناك اياهم كله سوا استاذ
8: وخاصه هذا السعلوك اللي عندك
20: هيدا خاصه
8: فهموا اي ساعه ما بدي بمسح فيه
20: زكريا اسكت

0: على راسي يا شيخ، بس ده الجرسونية كلاب، لما بدهم يحكوا معي لازم يحطوا راسهم بالارض.
1: طويل عرفتك
2: يا شيخ، في الراس يفوت عشانك.
0: بحسب على ما خلقك.
1: انا بحسب خلقك. انا
2: انت من ايمتين صرت تظهر من المطبخ؟ ولك انت شغلك بالمطبخ وشو ما صار برا هيدا مش من صلاحياتك.
1: انا بس اظهر من المطبخ
3: خلاص يعني،
1: كون اصلا ظاهر عن صلاحياتي
3: حاجه زينه.
1: اذا بينهين واحد من الشغيله اعتبر انه انا طلعت من المطبخ من صلاحياتي.
2: لا يا نجيب،
1: والله انا هيك حالي، لا تكون هيك مش ما تقول هلا
2: فل. بسيطه نجيب، روح حبيبي انت، هيدا انسان حقير ما بيستاهل انك تنزل لمستواه. بتكفي شغلك، الله يرضى عليك. يلا صبرني، يلا يا حبيبي، يلا عفاك. لك انت يا ابني،
4: انا بطاطا معك.
2: اذا بعد بيتكرر هالشي بالمحل انت تتحمل نتائجه وما بتكون مبسوط. لك انا قلت لك تحكي، انا قلت لك تخانه.
4: هو افتر علي شو بسكت له؟
2: نعم تسكت له.
4: ما بدك تسكت
2: له. لا بدك تسكت له. والله انا افتر علي وسكت له، انا مدير المحل. فكيف انت؟ اي
4: سكت له بس اخر شيء هن الاخ الشرموطه.
2: زبون شو ما عمل معه حق بدي ضلني فهمك؟ زبون عم بيحط من جيبته، انت لازم تحط من حالك. عم فهمك؟ ما بدي هالشيء تقرب المحل. تفضل كيف بلش يفرق الزباين. روح حاسبه عامل لك رضا. كفوا شغلكم بشكل طبيعي.

0: soruyorum. عمر دعمه مني هادي ده
1: هاي اسوينا اجنبية كرامي
0: وني فرجيني هذا الجو
1: من احنا ما عندنا شي هم سجلين عشريت هاي
0: والله حربوا شي هم اخلك زكريا ونون قلت لي راح زكريا ده
2: بعت وراه من المدرسة ابنه شكيب ضرب معلمي مدري لبطل شغلي ما عرفت على المزبوط شو
0: ابنه شكيب هنا الصغير القد هيك هون
1: شيء كبير
3: لا يا شباب
1: لا تفضل يا افندي
3: شو عم تاكلوا كيف المعلم نجيب
2: احرق حريشك كيف ما بتكبسنا الا على الوقت ليك بدي اسالك انت حارس الشارع كله ولا هالطاوله بالذات
3: لا والله جايب بدي اشوف معلم زكريا ونو مش هون
2: هلا بيجي في شيء
3: لا شفناه زبون كان قايل لي بده يبيع السياره
2: عود طيب
3: لا ممنوع
2: بدك تنطروا عود
3: طيب بقوا شوي معكم ماشي
4: ما في يتأخر يا شباب ما بقدر عندي شغل وما بقدرش
2: لطف الله أفندي رامز باشا بيكون ابن خالته لزكريا
0: شرفنا يا خيي
4: والله تفضل الله يحفظك بترجاك
0: تفضل
4: تفضل
0: تشرب معنا نقطة
3: ممنون وحياتك ما
0: نقطة له
3: إذا شيء نقطة صغيرة بس
2: ما هي صغيرة النقطة اللي عم بقول لك عنها
3: كيفكم أنتم إن شاء الله منيح ماشي
2: اشتقنا لك والله
3: خليلي إياك بالإذن شو قصبي؟ قلت له أنا بلا ما يبيع بعد جديد حرام
2: قلت لي بده يبيع السيارة
3: حرام لأنه مش
2: أمتى هلا
0: دق لي هلأ من
3: سيارة
2: يو خيل تفلا
3: ما تبيعه
2: خيل تفلا
3: إيه
2: بدي لي هلأ من
3: إيه
2: عم أهلا عم أهلا عم أهلا
0: يلا خليكم خاطركم جاسك نجيب
3: إيه والله
2: حبيب قلبي والله بصح
3: والله
2: شوي شوي بالشرب انت عندك شغل وهلا ببلش يلك لسانك
1: لا ما بيلك ما يهمك ما بيصير له شيء ابدا طيحن
2: ما تنسى درس الانجليزي طيب
1: هي مش هلا درس الانجليزي عشي خي ما يهمك انت ارتاح
0: عم تدرس انجليزي لا
1: مش بدرس بس معنا ازاحه لندن
0: ولا شو هالانجليزي
2: طموح
1: خي العربي بالمحل حقه 300 ليره عم بدرس بالك هالانجليزي بشغله شوي
2: طموح هيا زكريا اجا
0: ولك وينك يا زلمه جبنا نتفة قصبك
2: تفلا خيي تفلا تفلا هيا زكريا اجا ما بدك تشوفه
3: بدي احكي ضروري اوعى يروح انتبه له
2: يا عم اهلك شو بيك نازل فيهم ورا بعضهم شو عم تعدون
0: عاد عاد
2: طمنا هلا ها طمنا شو صار بالمعلم ان شاء الله مش معوره
3: ايه معوره ايه كيفك لطفلا شو مين مش خير ان شاء الله شوف
0: ايه شو قصة شكيب كان عم بيقول لي نجيب دخلك هلا
3: خي هذا الظاهر فهمنا القصة المزبوطة رجعنا
2: ايه
3: هذا الظاهر تري لك كاينين بالملعب وابصر شو غلطة النظرة وعطته ملاحظة لشكيب انه عم بيتوحشن باللعبة
2: ايه
3: ثاقبت الفوتبول معه وشبق فيه عن صدين وجهه بلعت لك الصفارة يا معلم ولحقته علقت تصوفر وتركض وراه صار كل ماله يركض وشو بده يعمل سامع شي عم بيصوفر وليح وشو بدك يا يعمل قال لك بدها طلعتني بدها تزنقني بشي زاوي شو عمل الله لهمه ما تكون كسلان يا شكيب فطل من وراها سحبها من شعره ولبجها بالارض قال ايا معوره ايا والملعب زفت بك تقول ايا معوره هذا كوع من هون كوع ايه ما عاش في كوع دغري اذا صار
2: يحر
3: شخط لك بيها
2: كم
3: هاي صابونة اجرة بعدهم لحديت الله عم بفتشوا عليها
0: شغل كبير يعني
3: يبقى انا بس شفتها للمعلمة خبط على راسي
0: يا لطيف شفتها انت للمعلمة
3: شفتها ولا بتقول كانت معلمة
0: لا يعني انه شفتها تفهمت انت وياها حكيت معها يعني
3: شفتها حكيت انا حكيت هي بتحكي بتصوفي ما عاش تحكي
2: يا حرام
3: حكتني المديرة قالت لي هذا ابنك بعد رح نعطيه مهلة هالجمعة ايه الجمعة هي، يا وبده يتغير يا فتشوا له على شي مدرسة تاني. يعني طيب يتغير بجمعة صعبة، هذه شغلة مفهومة. بدنا نغير المدرسة
2: طبعا.
3: ونقلت لي علاماته تبع هالجمعة ورقة، يحرق عرضه هو لو عنده شيء بيعوض عن شيء. كان بيقول الواحد لك العلامات
2: فرجين تشوف
3: لك ما العلامات
2: مش منيح علاماته. ها
3: ما فيش علامات. رفقاته عم بياخدوا العلامات كلها مش عم بيبالوا علامات.
2: طيب قعدت حكيت معه انت؟ حكي معه انت هيك نتفي فهمه ورشده نوره على صالحه. ما انولد هيدا
3: بتصير تحكي شغلات كرمز انت.
2: شو هاي هون اخد نص؟
3: واحد
2: نص هاي هون؟
3: نص
2: شو ولا
3: ايه بس هوا عشرة نجيب.
2: شو يعني؟
3: العلامات
2: ايه
3: هوا العلامات عشرة، هي النص واحد عشرين.
2: منيح يا زلمة بس هون نص صفر صفر نص واحد صفر
3: نص كلهم عشرة
2: واحد نص صفر نص اثنين تحت الصفر. معقول؟ شو عم يدرس بسيبيريا الصبي؟
5: إذا هيك لازم تنتبه له، هذه العلامات مش منيحة كلها رطوبة. ها ومن درس هذا شيء
3: رح يمرضنا يلعب بي بيو رح يمرضنا. شو بده شو فيه براسه ما بعرف، شو فيه براسه ما بعرف.
5: لايك بكرة إذا ضل مقصر دخله على الصناية سنتين زمان بيصير معلم كهرباء. لايك هو الصبي ورش أنا بعرفه، بيصير يعربش بيصير يشتغل هيك توصيلات تمديدات عصتو على العواميد. عواميد الكهرباء ما بتعرف من عمود لعمود يمكن يصفي بشركة الكهرباء.
4: يا ما شو يصير
5: هلا لايك جالك فهم روما تحرم ليح تحرم
6: سريقة.
3: هلا فود اجت المجدلية. الله قوم يا رضا يا خي قوم شوف شو بدها. معلش دبطان
5: دق لي هلا امين.
4: هيدا شفنا لك الزلمه
3: ايه
4: وحكينا له عن السياره. قلت له انا السياره كنت بدي اخذها لالي نظيفه وصحبها نفضها كلها سوا مش شهر. وقال موافق بس بده اشوفه.
5: لا جيب ما تصغر فوت جيب لك شي خاصه بعد الله. الزلمه حشتاق له خاصه ودي خاصه للمحل وكمنيح للمحل جيب لنا وحده ولا يعني ما بدك بس هودي مدفوع حقهم صار
4: بالضبط والله
5: وما تدفع لي حقهم لالي
3: بس بدفع فيها
4: تقريبا.
5: جيب لنا وحده نص ليره عمرها ما تكون. هي نص ليره هيدي الخسه بتعمل لها شي اربع صحون سلطه بالمحل
2: ايه
5: وصحن السلطه بليرتين يعني هاي 8 ليرات مش نص ليره. العمى شو هالخبريه هاي ما سلمتك اياها من ربع ساعه بنص ليره. هي ساعه صارت 8 ليرات من ربع ساعه لهلا بس فاتت لجوا نص ليرة مش هيك؟ هلا تطلع من جوا وتقابلك بدها 8 ليرات وقلت ما بتقابلك. يا عم ولو بربع ساعة من نص ليرة ل 8 ليرات؟ قديش الساعة هلا يا عم؟ شو فكرك خي رامز كل شيء غلي بعدين هون مطعم وكل شيء كمان يعني
3: حكيك على اساس بلا الجوانب.
4: خي عال بس انت فكر فيها، انا قلت له الشغل السيارة مش ماشية، صاحبها انا بعرفه ما بيستعمل بالبيت للشغل مش شغله.
3: اوف اوف
4: هلا مش هالحدا
3: تغير هوا
4: انا
3: اتغير هوا انا سعر كل شغلي غلي اتغير هوا انا سعر كل شغلي غلي خسي زرعها كنت ما عادت إلي ما عادت إلي ما عادت إلي مش هم بعد اليوم إن بهدلني حدا ومش هم بعد اليوم

0: دبرنا السيارة، كان بدي أعرف قليلة قبل ما خلوا في 250 ليرة.
1: وبعدك عنيد يا رضا.

0: يا زلمه عليك
1: والله. عم بتقول ايش؟ عم بتقول بتطلع معك تتفرج على الضاعه شو بتطلع؟
0: والله هي عم تقول هاي؟
1: بتقول بتطلع الضاعه
0: وتطلع بتطلع ايش فيها ايش؟
1: طلع؟
0: ايه كيف؟ اذا بدك يلا هلا يلا اذا بدك يلا هلا هلا بنمشي اذا بدك يلا عفيت يلا شو؟
2: تكون مصبة
0: يس يس يلا تشوف يلا عفيت يلا ضبط
1: رامي
0: ايه
1: يلا عفيت
0: ايه
1: هلا اذا عرفت كيف تكون قد حالك انت وياها
0: ايه
1: يومان زمان بتصير الظهرة
0: ظهرة؟
1: الظهرة ايه
0: لوين بدي ظهرة؟
1: لوين بك الظهرة؟ لبرا لوين بك الظهرة؟ الو هو عم بيحكي اعطيني اياه اذا بتريد راميس
0: ايش هالسعري
1: راميس بتصير الظهرة لبرا عرفت كيف؟ وترجع تفوتها لجوا راميز لوين الله
3: لجوا
1: لبرا
3: راميز لبرا راميز
1: هذا لحظه لاشوف لك اياها لحظه من الصينيه لحظه
4: استحي يا زلمه بقى استحي يا
1: ليش مش جاي اللي بتلفي طبعا ما كنا رضا بكره الو طيب هذا
5: بونجور
6: اهلا
5: سي فو بلي جو فودري كو دوني سا ا سورايا Dites c'est de la part de Frédéric. Je voyage pour 10 jours. Hein. Donne-lui cette lettre. Et merci d'avance. Mais surtout, n'oubliez pas parce que c'est très important.
1: Le maallim Zakaria. Non. Mamnoun. Mamnoun. Mamnoun.
7: بكره خير بالظهر هذا بجدير بلا
1: شو هذا
6: خي هذا البلجيكي اللي بيجي دائما على المحل فات هلا واعطاني اياهم وقال لي ما بعرف اسفت منه على المزبوط قال لي اعطيهم لسوريا معقول يكون لسوريا ما بعرف لكن الحال في معهم هالمكتوب شو
1: دكتور مكتوب المكتوب مشان بخصوص كنت قايل له عنه انا بده يكون عادي قالت له هي مش مخبرتنا مشان بكت المكتوب كان جاييني مكتوب قلت لها عم تقول لي هي انه امتى مشان بده يجيبوا لي قلت لها امتى انه امتى بكون بالمحل قلت لها اذا شيء يعني لحدود الظهر ماكسيم ظهريات يعني ماكسيموم اذا شيء بده يكون يمكن هي قالت له مش قلت لها انا اليوم هي انا امبارح صار حديث يعني عرفت كيف؟ شغله هي ماشي على

0: طيب انا قلت له جيبون.
1: لا عم فهمي عربي اشتلق نجيب انه في شيء. بقت ورد محمولة بعدها بس مكتوب لشو هالمكتوب؟
0: بقت ورد ومع مكتوب ايه؟ شو فيها؟ هن الاجانب عندهم هالشغلات طبيعية.
1: لا مش طبيعية، بقت ورد اذا شي بشك فيها كارت الوحيد. بس مكتوب هالطول لشو هالمكتوب؟ شو بعت لك فاتورة كهرباء بك تقلي لي مفهومة؟
0: ليك ما تفسر عذوقك. المكتوب انت استلمته وشفته وترجمت لك كل اللي فيه. يا عندك سقفية يا ما عندك.
1: ولي انا بحالي ما عندي ساقه، بدي اوثق فيك انت.
0: ليك بترجيك قطع لي هالسيري بقى.
1: لا بدي
0: انت عارف شوف، ما تسالني يا موافق على شغلي مش موافق. ولك اعتمد مره وخلصني.
1: ولي الله موافق، انا موافق بس مع الشي مطرح اطلع فيه، مع الشي واحد حط عيني بعينه. لا مش موافق، هاي عيشه هالعيشه انا اعصابي بيضل. باش بدي هالشغله، بدي ارتاح.
0: طب شو بدك؟
1: بدي ارتاح.
0: بدك وقف شغلي؟
1: ايه؟
0: من هلا بوقف.
1: شو يعني؟
0: بدك نرجع مثل ما كنا؟ مثل ما بدك. بدك نرجع نحشر كلنا سوا بهالأوضة؟ شو؟ قادر تعيش ولادك وحدك مثل الخال؟ تفضل أنا هلا ببطل.
1: هلا
0: بدك ترجع تعمي فد ولا أمي كلها خبز بخبز، وإذا بلعت أضربها؟ بدك؟
1: هلا
0: اعتمد! شو فكرك أنا مبسوطة بهالشغلة؟ هيدي بنت بدها تكلف مصاري لحدا يحبها، بدك ارجع لبسها جزمة كاوتشوك؟
1: ايه شو يعني؟
0: شو عم بعمل أنا؟ عم جرب بيتنا نقدر نقعد فيه مش نهرب منه، عم جرب نطلع من عيشي. انت وحدك مش قادر لا تطلع ولا تطيلعنا منه. انا اللي مضايقه اكثر منك، انا اللي عم بحمله، انت ما بتعرف شو هو. انت بذاتك بعد فيك ترجع للعيشه اللي كنت عايشها؟ سكوت سكوت دخلك.
1: ليش انا اللي عم بحكي؟
0: ايه بتضلك تحكي.
2: ايه خواجة عدنان، ملاحظ كيف الشيخ دعفوس مزقزق الليلة؟
3: ليك توني حيد لي زكريا شوي.
2: تكرم عينك خواجة عدنان. تكرم عينك. معلم زكريا.
3: نعم
2: خواجة عدنان.
3: حاجة زينة.
2: اتركوا شي بدك تكلم
3: شيخنا. بتعرف البرمن اللي عنا؟ شاب كثير حبوه.
4: هذا اللي ساعد ثريا.
3: ايوه هذا هو. يا هلا بزكريا. سلم على الشيخ.
4: شيفك يا زكريا.
2: سلم على
4: شيف الصحة.
2: سلم على الشيخ. سلم
4: هلا شيفك.
3: ليك يا زكريا، أنا حكاني توني عدة مرات بخصوصكم وبخصوص الزوجة. وأنت بتعرف إنه ما كان في مجال. بس هلا صار عنا شوية تغييرات وفكرنا لكم بحال. وان شاء الله قريبا جدا ببلغكم توني يلي اتفقنا عليه. وما راح تكونوا الا مبسوطين يا زكريا انا اكيد.
1: الله يخليك خواجة عدنان، الله يحفظك.
3: انتوا تستاهلوا اكثر، ونحن شو ما عملنا ما بنقدر كيف. يا
1: عفوا خواجة عدنان،
3: انتوا المحل يعني محل لكم يا زكريا. هلا يا زكريا اذا ما في ازعاج بعد شوي بركي بتيجي ثريا ترقص لنا شوي، حط لك شي شريط شرقي وقل لي انت لنعمل جو حلو للشيخ اذا ما في ازعاج. في ازعاج شي يا زكريا؟ في ازعاج يا ابني؟
2: في ازعاج تنزعج شي؟
1: لا ما في ازعاج.
2: في ازعاج
1: عفاك.
2: برافو عليك
1: عفاك.
5: Change it, Tony, please.
4: Yes, Madam Laura.
3: وكاسي أنا كمان يا توني. وخلي نجيب يعملنا شي صحن بطاطا.
5: Yeah, bring some ketchup.
4: Ketchup أنا هلا شخصيا.
3: إيه شيخنا. شحننا فيهم يا يلا. فمثل ما قلت لك أول ما بلشنا الشغل سوا، نحن بهمنا الناحية المعنوية بدرجة أولى. والمساهمة بازدهار البلد عندكم. والمادة هيدي شيء ثانوي. المادة مش مهمة، مصاري بتروح بتجي، بيبقى الإنسان.
4: يبقى الإنسان.
3: وإن شاء الله هالأوتيل بيكون مفخرة لإلكم ولإلنا يا شيخ.
4: وين الموسيقى؟ وعبد الموسيقى. لابو الشريط. لابو الشريط يا رضا. لابو الشريط يا رضا.
6: هاي زعاق.
4: مو شو بدي يا رضا.
6: نعم كيفا؟ تمام؟
4: الحمد لله.
6: هيك مرأة رجي؟
4: كيفا خذ؟
6: مرأة رجي؟
0: واحد جي ان بي على السريع لهارود.
4: واحد جي ان بي على السريع لهارود. عجل شوي. زكريا فوت انت خايف. فوت الله.
5: زكريا اجوا بسيارة مايك ولا براس ام؟
4: بعتقد اجوا مع الخضر.
6: اجوا مع ستيف.
4: من الخضر.
6: ليك مين كان معه ستيف؟ ميرنا؟
4: هيك
6: معه ميرنا؟
4: ستيف؟
6: ايه ستيف.
0: كيف خذوا
4: ليه؟ منو ما شفتها؟ ايه ستيف؟
6: الخضر هو ستيف.
3: بطاطا لمين البطاطا؟
4: بطاطا.
3: شو
4: بيصير؟ اسمع على شوي عم.
3: بالطبع
4: شو؟ فتح خوش عدنان.
5: كاتشو
4: كاتشو
5: كاتشو.
4: داش يا بول.
3: يسلم. وين الشوك؟
4: شوك شوك.
3: بالنسبة للمشروع شيخ.
2: ابغى اقول لك بالنسبة ل 125 طابق خواجة عدنان. اقول لك يبقى المهندس الكبير.
4: نعم شيخ.
2: اتكلم من خواجة عدنان وش تبغي؟ وش هذا يا شيخ؟ تدري المهندس الكبير؟ هذا اللي يسوي المطعم. ويبقى انك تطرش لي طاقم الخدم. اللي يدرون شكل العمل، ظروفه، مشاكله. من ناحية الكلفة أنا على استعداد أغطي الكلفة قدر ما هي. لو تدري خواجة عدنان هذا الفندق، هذا الفندق رايح يكون واحد زين عدنا. وبالطبع هتبقى دعاية زينة بحق شركتكم. بالفعل شيخ دافوس، أنا لما كلمت الخواجة عدنان شافا افتكروا قال لي فكرة زينة. نحن
4: ما افتكرنا نتعاون نحن هالريال العظيم المشهد بالاستقامة وبروح المغامرة اللي عنده. فكر خواجة عدنان اللي قلته يومه.
7: أو دازم لك هالبس.
3: مين هذا يا توني؟
8: هيدا هيدا
2: أهلين حبيب قلبي.
8: جيت مبين.
2: ايه والله هلأ جبت وجيت.
8: نجيب شوي
2: حصل شي كيس هيك. لذيذين هالأجيال يا زلمة. لذيذين شو بدك بقدروا الواحد هيني. انتم ما بتختلطوا بعيلة مسويح بحس حلو الواحد هيك على مستوى ما ادري كيف. والله شفت انا اذا بيصير لي شي شغلة ببيروت بدي اترك هجليلي فوق ضمنوا الحدا في احسن منها. اذا صرت اشغل بالو
8: شو بدك بهالشغله؟
2: افكر اسالك
8: شو بدك بهالشغله؟
2: انت هين فكرك تقعد على البار ويجيك 100 زبون كل واحد عنده قصته وهمومه وبدك تفوت معه بقصته وتسير وتطيب له شو ما قال؟ هين كيف ما التفت بدك تعرف شو به وبلغته؟ واذا سكر شي ساعه ومسبك بدك انت تعتذر له. واذا ساقه مضايق مش شريك لقله لبناني ومسب البلد بدك تسب البلد معه لانه باخر السهره هو اللي بده يدفع. استهونا انت هالشغله وعالطالع والنازل بدك تهز براسك نزول
8: شو مكان يا زلمة؟
2: بيضلوا الواحد اسمه بيروت. هلأ عندك ناس من كل العالم. شو بدك تقلي فهو أحسن يعني؟ مش بعدين خدها أنت من ناحية. هلأ اش بدي ضل إنكم شو قصي أنا؟ وليحي أسعار الكمية بتلوع؟
8: مزبوط.
2: بدي شوف بدي عيش هون غير شيء. شغلي محترمة بتعرف حالك بتوقف مطقم بابيون زبوناتك كلهم بلا زغرة معروفين مدراء بنوكي مصين سفرات شركات بكفي بتطلع براني قد ما عايش
8: بلا السيرة لفا.
2: هي زكريا كان يعرفها وشو طلع منه لايك هلا صار عنده بيت وفرش موبيليا وسيارة. قلو يرجع تشوف هالضيعة بيرجع هلا فكا والله لا برابك ما برجع
3: فوت هلا فوت انا بكون عم بالنسبة للمشروع عملت لك تقديرات اولية عن تكاليف المطعم انما لسه كتير تقريبيه يعني لكن في كل الاحوال تقدر تاخذ فكره. حضرتك قلت لي عاوز مطعم الاوتيل يبرم.
2: طبعا طبعا خواجة عدنان ابغاه يبرم.
9: علي للعشق جاب الارض قعد يعصي واللي جماده
4: يا زكريا
3: اسمع اسمع يا تونو.
4: نعم خوش عدنان.
3: مين هذا اللي عم بغني جوا؟
4: هيدا نفسه تبع الخضرة اللي فات هلا.
3: هيدا رامي.
4: ايه هيدا رامي.
3: طيب روح جيبه قل له خوش عدنان عايزك.
4: بس خوش عدنان مش معقولي ولابس هالطاسة على راسه.
7: اوه هيس فاني برينج هيم.
3: مش مهم روح جيبه.
4: علي رامي
3: احسن بضحكنا شوي بعدين بتسلوا زبونات شوي.
4: سلم على الخواجه يا رامز.
3: كيفك يا رامز؟
2: كيفك خواجه عدنان الله يخليك تفضل.
3: شو سمعناك عم تغني هيك اشياء جبليه فيك تغني لنا شيء؟
2: والله خواجه عدنان انا ابنش انا هيك شوي كنت طالع على
3: الضيعه. وقفوا المكنه.
4: وقف المكنه يا رضا. وقف المكنه يا ابني.
3: شو مكانك؟
4: شو مكانك؟ ما تستحي ما تستحي غني يلا.
9: اوف اوف نكبت الدهر نكبني الدهر بمصيبي مش الشي وانا انحبيت حبيتك مش الشي. جابوا الطبيب تيشلي مشلي شي زاد الهموم عقلبي.
3: يلا قلنا شيء ما في استيارانة.
10: عهدير البوسطة اللي كانت نقلتنا من ضيعتنا

وتذكرت عيونك اي خرب بيت عيونك يا عليا شو حلوه.

عاليه شو حلو.

0: شو يا زكريا؟
1: قلتلي بدكن تحكوني شو القصة؟
2: بدنا نحكيك بالنسبة للمعاش.
1: نعم.
2: خواجة عدنان من فترة بس إجا سهر بالمطعم وعدنا بزودة وقالنا قريبا بنحكي على أساس جديد وراح الوقت وما حدا قالنا شيء، فبدنا نعرف شو صار.
1: مزبوط الحكي. بالفعل نحنا من بعد ما اجتمعنا فكرنا بقصتكم وفكرنا لكم بحل، لأنه فعلا هممنا نساعدكم قد ما فينا.
2: الله يخليك مسي أنطوان.
1: بادوكوا ليك يا سوريا. بدكم تطولوا بالكم علينا شي 6 أشهر، لأنه خواجة عدنان استلم مشروع أوتيل ومطعم بالخليج، بده شي 6 أشهر تا يخلص بعد. وبالنسبة للطاقم الأساسي اللي بده يمشي الأوتيل، عم بيفكر خواجة عدنان ينقيه من خيرة الشفية اللي عم بيشتغلوا بمحلاته ببيروت. فجينا قلنا تفضل، جينا قلنا ليش تا نبعت حدا غريب ويستفيد؟ لا، منبعت زكريا شيف ديرون بمطعم الأوتيل، شغلي على مستوى، في تحت إيده 3 جرسونية ومطعم شي كتير مودرن وفخم وبيبرم ومعظم زباينه أجانب وما رح يتغير عليه شي كتير، ومعيشه 2000 ليرة، أكل شارب نايم ما بيتعرف بشي. وانت هون بيضلوا رضا ونجيب وبتستلمي البار وحدك. بفتكر فرصة مهمة لقلكن هيدي، مع شاين عبعضهم بيصيروا عازمين ومشاكلكن بتنحل نهائيا، وانتو فعلا بتستاهلوا. فشو رأيك؟ شو رأيكن؟
0: عندك فكرة مسيو أنطوان كم برمي بيبرم بالليلة هالمطعم؟
1: عالمزبوط لا، إنما على ما يظن إنه هو يعني أكس، هاي كل فهمت أنا. على كل إن في مهندس اختصاصي لإله، هو بيعرف وفينا نسأله. هلأ المهم شو رأيكم بالفكرة كفكرة؟
2: يعني ما بعرف مسيو أنطوان.
1: نعم.
2: هو طبعاً هيك المعاش بصير كتير مرحرح علينا. بس إنه زكريا يروح على الخليج وأنا والولاد ها، معقول هالعيشة بتشوفها حضرتك؟
1: إيه بوركوا با يا سوريا، بوركوا با. صدقيني هيدا أنسب حل لوضعكن، صدقيني. يعني هون بالنسبة للمحل قصة زودي ما تبحثي، ما هيدا المحل هالقد بيحمل. المحل مش عم بربح يا سوريا، وحياة ولادي. يعني جمعة الماضي ما بدي قلك، بخاف انك ما تصدقيني، جمعة الماضي حطين من جيبتنا ومش عم بكذب والله العظيم. وهي زكريا اسأليه ومعه خبر، مش هيك يا زكريا؟ بخصوص انه وقت اللي ها شفت كيف، بس شيء مثل الكذب.
2: انا كان فكري تعرف بضل الواحد بلده.
1: ما انا معك يا سوريا، انا معك، بس شو حنا ببلدنا نحنا؟ ولك لا مواد اولية عنا، لا زراعة عنا، لا صناعة عنا، ما فيها شيء هالبلد، فعم يضطر يسافر الواحد. طيب ولاش لا؟ بيطيلع مصاري الله، بيرجع على بلده، بيفتح مصلحة، بيطور البلد. شو بدنا نعمل؟ هيدا البلد. وطالما مواد أولية ما عنا، لك هو البلد ما بيحمل، بدك هالمحل يحمل؟ أي أي أي أي أي، تأخرت أنا، لازم أمشي. فكروا فيها، فكر فيها يا زكريا، وما تتسرعوا دغري وتقولوا لا. عامهلكون، بعد معكن وقت. يلا بونوي، أنا ما بدي إياكن إلا تكونوا مبسوطين. يلا أربار.
2: شو هلا؟ شو قولك؟ شو رأيك انت؟
0: بدك شو هي المواد الأولية؟
2: هلا سألتك سؤال أنا، جاوبني.
0: لا عمالك طولي بالك شوية. العمى وينك رايحة أنت؟ ولبلد ما فيها مواد أولية بدنا نشوف شو بدنا نعمل. قليلي أنت على الشغلات. ولا عمي ما انتبهت له؟ يحكي يحكي وبس يجيب سيرة المواد الأولية يتطلع فيها. شو مفكرني المسؤول عن المواد الأولية؟ لكن المواد الأولية ما اللي مصيبة جديدة يا جماعة.
2: طب روق هلا وخلينا نفكر بقصة الخليج. والله تعا أفكر فيها مش هيني. 2000 ليرة اكل شارب نايم.
0: حلو كتير والله. انا اكل شارب ونايم بالخليج وانت وحدي كان ورا البار عم تبعت 100 قارع بفوت على المحل.
2: ولك هلا في 2000 ليرة بدك شو بك قد ما عايزينه بزيادة. وبعدين انا ما عايشة هون بصير 900 ليرة.
0: اكل شارب نايم. وانا نايم بالخليج. عارف انا ما تفكريني مش عارف. بس انت بعدك مش عارف شو قصتي انا. مش مخبرك قصتي انا بعد. انا ما بدي اروح على الخليج.
2: لا يا طيب.
0: والله. لانه.
2: شو؟
0: لانه بدي اشتغل هان انا والله ما بدي اروح على الخليج.
2: شو يعني بدك تبقى هان؟ منه محترق زلافك هان.
0: تعودت يحترق سلافي هون مش بسهولة فيه غير.
2: طب شو يعني بدك اني ضل اشتغل هالشغلة؟
0: شو بدك تعملي طيب؟ لا زراعة في ولا صناعة في ولا في مواد أولية.
2: يخرب بيتك
0: ما فيها شيء هالبلد. بقولك وابا يا سوريا بدك تعملي السبعة ودمتها الأولارات بس أنا على الخليج مش رايح.
2: لوي شو عم تحكي؟
0: انت سامعة بالسبعة بس مش سامعة بدمتها. السبعة ودمتها بك تعملي بس انا على الخليج مش رايح.
2: وليه انا مرتك؟
0: اهلين.
2: يا زكريا يا حبيبي شغلة صعبة بس شو بدنا نعمل؟ تشتغل لك سنة وبترجع.
0: شو عامل الليلة؟
2: ما عامل شيء.
0: الله بس تخلصي من هون شو عندك؟
2: ما عندي شيء.
0: وين ساكنة على المزبوط؟
2: ولي قداش أربعين الليلة؟
0: 11 كبسة.
2: امشي امشي.
0: مطعم بيبرو. ايش سختي؟ أما راسي بعد بيحمل مطعم عم بيبرو.
2: يلا عنا 6 أشهر بعد بنشتغلوا مثل ما كنا وبعدين بنرتاح وعنا كل وقتنا لنفكر عروق.
0: أروق من هيك يا روحي.
2: يلا خير خير
0: إن شاء الله. الخير الخير لقدام.
2: طب لك
0: شو
2: هلا بالنسبة لبكرة؟ شو
0: بكرة؟ السحب.
2: ما هو بالضحك
0: لوان الله
2: عالبيت. عوان
0: عبيت مين للا؟ تفضل. ايوه تغنى. ايوه عمالك عمالك
2: خير
0: يا عم بقلبك. شو بصير؟ شو هاي برقبتك ليه؟ هاي التضاريس كلها شو هذا؟
2: ان شاء الله عن هاي عم تحكي.
0: عن هاي شو هذا؟
2: اول مره بتشوفها؟
0: اول مره. شو هذا؟
2: هاي من انا وصغيره.
0: من انت وصغيره؟ من انت وصغيرة في منو نودي؟ من ايام الطفولة بغى تشوفك.
2: عندك خير قلبك.

0: متعاقب أنا. متعاقب أنا في أصل الصورة. عاهدت اللوز والأشياء الأخر بأني غدا على قرميدك المهزلة سأمتطي. أمتطي. أين أمتطي؟ متعاقب أنا فيك يا أينك. يا أينك من أصل الصورة تسكنني اللا مركزية. يا أينك. يا أينك يا بهية خبريني، هل ضجعك الهاتف وسط الرياح المنافقة؟ عفوا اخلعني عني يا فجر المسامير وأغرق، أغرق بعيدا في أصل الصورة، إنها المهزلة الأخيرة.
1: عراسي أستاذ، بس إذا ممكن شو بتقصد بأصل الصورة أستاذ؟ هذه ما فهمت أنا. ما
0: ساورتني شكوك الصوف، ساورتني شكوك الصوف، وكان هيلا سيلاسي جاثما عند باب المستودع. مهلا يا زهرة الناريت، أبرق لهم وقل لهم حذاري زهرة الناريت، حذاري شكوك الصوف.
1: لهم لمين يعني لهم؟
0: معذور أنا، معذور أنا، أفلا تعذريني؟ أفلا تعذريني بعد أن سقطت حتى الأزل ولم تزل تسقط حتى الريش صورة الأصل من أصل الصورة؟
1: لحظة بس،
2: ما بحب أقطع لحالي، اتركوني لحالي. فشل رهيب. أنا الحياة.
1: ألو إيه؟ كيفك؟ نجيب كيفك؟ وين بدو تلفن امبارح؟ ايه صحيح؟ من ايمتى؟
2: اخلع عنك هذه البلابل المشبوهة، فإن اللون السابع بعد الألف أرجواني.
1: لا كيف خيي؟ أمل، أمل اسمع، اسمع، اسمعيني منيح، اسمعيني منيح. نهلة ما بتسوى، صرت قايلي كاشيمة. ايه نهلة ما بتسوى، بتقعد تعلمك روايات وحركات. بلا ايه بتعلمك ياهن؟ هيا حركات، حركات، كل هالحركات. ليش ما تفهمتي بارح بالسهرة طيب؟ شو بو خيك بدعوس وشو بده؟ الو؟ الو؟
3: شو سكرت؟ لا سكرت.
1: لك عندها هاي صاحبتها نهله تقعد تعلمها كيف بدها تعلقني زياده. قال بس هلا بتشوف، خمس دقائق بترجع بالتلفن، هلا بتشوف.
2: ثديك الحبق عبق.
1: خد
2: ايا نهله، مد وجزر بات الورق، فاستحلى يا مرحبا اهلا وسهلا. انسوا كل يلي رايتلكن يوم، هيدي المحاولة رقم ثلاثي عدلت عنها.
0: هلا بس رح تحكي على التليفون يا نجيب. لمعت براسي صورة جديدة، عجبتني كلمة نهلة. نهلة فيها جرس معين نادر، عامل عدة محاولات على كل. راح اقرا لكم واحدة غيرها. عدوا شبكن واقفين، عدوا.
1: عمالك عمالك عمالك، شو هن هلا؟ انت كم محاولة عامل؟
0: عدة محاولات موجودين.
1: رالي المحاولة الأخيرة فرد مرة، بدي شوف لهون وصلت. هن محاولات يعني؟ محاولات شو؟ شو عم تحاول تعمل أنت؟
0: عم حاول أوصل للحالي.
1: أي حالي؟
0: ما في حالي معينة نجيب، الحالي بحد ذاتها. هلأ أنا بعدني مش بالحالي، عم بحاول، وكل محاولة هي محاولة نحو الحالي.
4: بس مش حالي هيدي.
0: شو بتقصد نجيب؟ ما فهمت.
4: بقصد اني ما فهمت، صرت عامل عدة محاولات افهم انت شو بتقصد. مش عم بفهم شيء.
0: يعني عفوا نجيب، بس يمكن هودي مش لألك.
4: مش لألي؟ شو قصدك يعني؟
0: قصدي انه مش من مكاني بيقدر يفهمن، والدليل على ذلك انه انت مثلا ما استوعبتن. هو عظيم بيكون اذا فيك تستوعبن، بس بالاساس يعني بالاساس مش مطلوب منك انت انك تستوعبن.
4: مش مطلوب مني؟ لشو بتعيطلي كل مرة وبتقرالي معيطلي تتقلي هودي مش لألك ومش مطلوب منك تستوعبهم؟
5: لا يا نجيب، لا
4: نجيب. ليش شو قص الصورة ولا؟
5: لا يا نجيب شو بك؟
4: كيف ما بقص الصورة ولا؟
5: لك يا نجيب.
4: أي صورة؟ صورة مين ولا؟
5: لك يا نجيب.
4: صورة مين ولا؟ أنا ما بفهم.
5: نجيب يجوز يجوز إنه أنت ما تبعتني خي نجيب، مش ما فهمتني.
4: عيب يا نجيب، عيب له.
5: الصورة
4: لك عيب. الصورة
5: خذ
0: أنت. الله عيب. ما في شيء نهائي، ولو يا نجيب لابد من محاولات اخرى. انا هودي يمكن خزي نصهم بعد، ما حدا بيعرف
4: خزيهم كله. ليش هتخزي نصهم؟ طلعوا ليه كمان؟
5: لك بسيطة يا نجيب يا خيي. لك حكيني كلمة هلأ، شو بدك فيه؟
3: لك شو قلت له تطبشت الخط؟
5: شو بعرفني شو قلت
0: له؟ جهل مطبق. بيقولوا لك الجماهير قال
4: ها. عم بقول له انه تعال هون. فين بدون ما تدفع كمان؟ شو أخذت؟ شو أخذت؟
0: تلاتة بلاك ليبل.
4: هات 15 ليرة.
0: أي دون على حساب؟
4: هات 15 ليرة.
0: هاي 15 ليرة. كسحتني الأحجام وخبيك شريدة على
4: شريدة على يدي. يا زلمة أستاذ كبير هيدا، كيف تعمل معه هيك أنت؟
3: ما سمعتش مقلي؟ أستاذ كبير شوف أنت مقصايد، وين تشوف أنت؟
4: والله عظيم يا قصايد، كلها معاني وعبر، بس بدك مين يفهم بس؟
3: هيا معاني وعبر يا رامز، شوف أنت امتاد تشوف؟
4: لك شو بدي أفهم قليلي أنت كمان؟ هلأ نحن بنفهم قدو كنجيب؟
3: ما بدنا نفهم قدو، بس بدنا نفهم علي؟
4: ما بنقدر، هيدا واحد داهي، هيدا مخ، إن شايف هالكلمات اللي استعملها؟ كلها مغازي مبينة بدون ما يفهمها الواحد. المهم هو عارف شو كاتب.
3: طيب مين بده يفهمك؟
5: دخلك زكريا منو يا زلمه، ما طولش.

0: لا لا صار تعمل 90 على البريمير من بعد ما لغمها لغمها وركب لها جنوط عراض خزيئة صاري
1: فحل
0: والأحد بس كنا عند سيرش باللوكال مرق علينا وطلعنا فيها على الشاليه عم قلي كل الطريق زي زقه شو بدك بحيش هو أكتر من جابي
1: هو شفتها مبيو ما هيك
0: لا بيو طلع جنتلمان معه وقدم لي هدية
1: ماكسيموم فحل بيو
2: عفواً
0: خلصتي؟ انت يا فنين؟
1: جنبك
0: يخليك شيئاً اوكي شام
3: تشيلون حسبي الاستاذ يا وينك يا كابتن؟ تعالي قدف لك في شخطورة جزر صوبي لأنه بلش يشح نظري
4: Oh, sorry, we don't have change.
5: I don't have to.
4: يا رضا! نط على الترمبة خلي يصرف لك فيها 50 و 15 بسرعة.
3: عمالك يا رضا، إذا رايح على الترمبة في إلي طابع أخضر عندهم ما أخذته. قل له لهجلق سليم خلي يعطيك هو.
6: معلم زكريا، حضر لي فاتورة الأستاذ سامي.
1: دارلينج.
2: أوكي مرة، أوكي. شيخنا، نغير لك الكيس.
7: لا لا ما
2: خلينا نغير لك يسلي يا زكريا يس بسم الشيخ هلا انت جلوب 125 وبس اقول لك مع الحديث انه شو بتعطيش مش قريب وخيمة نزل لل 120 لا يا أسامة إذا الشيخ دعفوس ما بيسأل ضروري نحن نستغلتي بتقلبه
8: أعوذ بالله خواجة عدنان ما هيك قصدي بس يعني إذا كان الجزدان عم بيكلفوا لأخي خالص مخلص مطبوبه بقلبته 120 ليرة يعني أقل شيء يربح فيه 5 ليرات فخلينا نقول 125 ليرة لكل جزدان وصحتين على قلبك شيخنا
2: لا لا لا يا أسامة هلأ شيخ دعفوس مش غريب وخينا
7: حياك الله
2: وراح ياخد منكم 10,000 جزدان فبدك تنزله بقى كرمالي انا
1: فحل ايه بس هيداك ال بي افحل منه افحل شيء كله تبحير
0: حيلا فحل واحد فكري ما هن اللي زابلن مش فحلين الجيتاريست تبع البينك فلويد فحيل قدهم كله عامل اشياء كتير فحلي فحليه تمام قد كل الفحيله تبعوله
1: غلطان اللي زابلن اكتر فرقه فحولي بالبوب ما بيقدر يفحل عليهم قد ما يتفحل
0: شو فحلك انت بهالشغله
1: ولو ما شغلي مفحول اسأل حيلا فحل
8: بشرفي يعني بكون عم بعطيهم للشيخ دعفوس بسعر الكفي بجزدي رح تنزل عليه ماركة شارل جوردان وأكد تماما أقل شي بنباع معه ب 300 ليرة وما ممكن انك تفرقه عن الأصلي أبدا أبدا شغلة حتى البيكلي جايبينه تمام شارل جوردان
7: شارل جوردان
8: على كل حال رح تلبسوه بيدكم شيخنا
4: وين رحت على أي ترمبة راح زبون هلا
3: كيف ابو سيد؟
0: هلا ريس انور
3: مرحبا يا اخت اهلين
0: شو ريس انور خي وين صار وين يقول
3: ما في حدا غريب ما خي؟
0: لا ما في حدا غريب خي خد راح
3: صاروا موجودين عندي
0: حبيب قلبي
3: 3 كيلو بزري منقي لك هن من خواص الجروفي ملفلفين موضبين منظفين ومشمعين كمان
0: ممنون عنك ريس انور ريس انور بكره الساعه 8 عشيه عند مارك عرفته لمارك
3: ولك يا حبيب قلبي يا مارك بتعرف طيوب كثير هالمارك
0: جنن والله
3: عند مارك بوزي ما خاي
2: يا عمر
3: عمهلك عمهلك عمهلك عمهلك اشبك حتى خدنا بطريقه خدنا بحلمه يا وحيد الأرن أنت ولكل العالم بالقرن العشرين إلا أنت باثنين وعشرين نصيب العالم كله أنت بس ما حدا مقدر ما حدا عارف قيمتك جلعة سهبة
9: أستاذ ونا ليندا كرياتور
4: بابلو رستي ترانكيل
9: موا ترانكيل افيك توا سالو
4: سالو تعال بليز
8: ولو يا خواجة عدنان ما نحن كلنا عرب بالنهاية
7: حياك الله
8: ما مصلحتنا واحدة ومصيرنا واحد
7: سلم أسامة طال عمرك
8: طيب شيخنا بالنسبة للسكربينات شو
2: مثل ما تريد شيخ
7: خلينا الحين على الشنط
8: طيب وبالنسبة لقصايد الأطفال
7: قصايد الأطفال
8: نعملهم فرد مرة 4,000 قصيدة
7: 4,000 قصيدة
8: لأنه بتعرف في قصايد بتبقى المعاني فيها مبطنة والفكرة فيها على البكلي
2: فرج البكلي
8: وهي البكره سيدنا، لكن فيها اصالي وما ممكن انك تفرقها عن الاصليه ابدا ابدا. بس المشكله انك تطلع شوي قصيري وما بتعبي القياس الكافي. انا فكري اعمل لك اياهم 1500 اندلسيات والباقيين بنعدلهم بالنص، وطنيات ووجدانيات.
7: ما يخالف ما يخالف اسامه، لكن ابغى اشوف نماذج عن القصايد.
2: طبعا طبعا، جيب له شويه مساطر خلي يشوفهم يا اسامه. اوكي اوكي لورا يلا. لكن مبدئيا بنقدر نقول انه اتفقنا على النقاط الاساسيه. وهيك بيفتكر شيخنا راضي وخينا اسامه كمان مش مردود. بالتوفيق ان شاء الله.
7: ان شاء الله.
2: ما تبغزوني انا لازم امشي معزوم على
8: اسامه. كمان لازم نمشي.
6: زكريا سجلوا لنا حساب المحاضره.
4: Time, please.
5: سوريا نحن سكرنا بعدك فاتحة أنت.
10: بيسير مي Vraiment, Seigneur, ici, je n'arrive pas à comprendre.
4: Je m'excuse, on doit fermer.
10: Mais je ne comprends pas, Seigneur.
4: Moi aussi. La manière.
10: D'accord, la manière.
4: Chantal. Hi, c'est bon.
5: Hi, c'est bon. Hi, c'est bon, l'hissab. Amalek, l'ahza, chouette. Bade, hi, c'est bon, quel chagre, l'aile, Allah, tu vois.
11: Buenos días, Seigneur. L'addition, s'il vous plaît, le total.

0: tout ça, seigneur?
1: Tout ça.
0: Ça, c'est pour moi.
1: صار لك من ساعة اللي وصلت عم بتلق.
0: Pardon, seigneur.
1: عم بتلق. Et ça.
0: Et ça c'est. Là, seigneur. Gracias, seigneur. Muchas gracias.
1: مين حاطك على الاستابيلات ليه؟ ها؟ شو؟
2: تفضل لجوه. صحيح.
1: ليك طلعي فيي منيح. أنا تضل عأعصابي بين أصحابي بعتقد ما بقى فيه بعتقد.
3: طب امشي هلا نحكي بالباك.
1: هلا بدي احكي. شو بو هيدا الأندلسي متنح من أول السهرة وملبس على هالكرسي وانت ما كنت تعرفي تزوقي وتحلي عن صبرك وشو قصدك؟
3: شو عم تعيط؟
1: عم بعيط لانه بدي عيط ولان رضا شو بك لا بضلك سنة بالطول شو قصدك؟
4: بعد فيها بدنا نضفها شوي
1: كيف شو نزل؟
4: ما تشي يا خي شو صار لك يا عم؟
1: لا فكرت
4: في شيء يعني؟
1: لا ما في شيء مين قال لك في شيء منيح؟
4: شو بعرفنا عم بسألك يا خيي؟
1: لا ما في شيء الله يعطيك العافية
4: الله
1: يعافيك الله يعافيك تفضل سرب انت انا بضبه
4: كمان
1: ماله ماله تاتا؟
5: تاخيتك
1: تاتك
5: تاتك
1: والله العظيم لك والله العظيم لك يا اما بدي اعرف حالي هلا انا شو ها يا اما ما بعرف شو
3: شو في هلا شو في شيء جديد ما قلت لك صرت ظهره معه ثلاث مرات وفرجيتك المصريات
1: ايه قلت لي مجبوره عرفتك تقولي لي اصلا لانه انا جوزك ومفروض دقق بكل شغله بس الشيء اللي حضرتك ما قلت لي اياه انه اذا بينه لهذا اللي كان هان هلا وبين الفرنساوي بتظهري مع هذا انت
3: بظهر معه ايه لانه بيدفع اكثر من الفرنساوي الفرنساوي نوتي
1: لا هلا الاسبان اكرم من الفرنساويه من ايمتى هالشغله والله اول مره بسمع
3: شو عرفك انت
1: شغله معروفه يا بنت الاسباني بخيلي ببرا
3: صديق الانجليز اللي عم تحكي عنه
1: الانجليز بخلا بعرف بس الاسبان هن ما تقليلي الاسباني بيجوا بالدرجة الأولى يا حبيبتي بعدين بيجوا
3: غلطان الإنجليز أبخل شيء
1: أبخل من الاسبان في الباب
3: بخل هيدا الحديث مش هون بنحكى خلينا نمشي على الباب
1: لا بدي أعرف ليش عم بتدافع على الاسبان شو بيبقى
3: ليش عم دافع على الاسبان حمل لك بيدفع أكثر من الفرنساوي
1: لا مش قصة دفع ليش انت عادة فرقة معك بيدفع او ما بيدفع بدنا نضحك على بعضنا يا زوريا هيقته بينطح منيح
3: افتحي
1: عبلة يا يا يا يا بدك تلعبيني بالطريرة يا بنت الادحجة يا الله ما
3: هل عني هلوة
1: شغلة والله لك الله يرضى عليك